0: وصلت الارزه. شو بتزبط معي؟
1: ايه بتزبط. ما شيء ما بزبط.
2: نعم مدام جريدين، مدام جريدين، مدام جريدين، ما في شيء. هيدا تفجير الغام، ما في شيء. سوسو كلمي ماما.
3: ييي عسى ما ربي. عمو عمو ايمتى رح نشوف الارزه نازله؟
0: بكره عمو باذن الله بنتمرن مع الارزه. ما هيك معلم الفهد؟
1: ايه بكره من كلبه.
3: البروفا بكره اي ساعه نور؟
2: بكره بروفا ساعه 5 ستنات.
0: 3 شو 5؟
2: 5 قلت لي استاذ.
0: هي كانت 5 صارت 3، في شيء ما يوقع؟
2: لا ما في شيء. بس
0: شو بعد عندي؟ بعد عندي نهار قبل الافتتاح. شو بعمل؟
3: يعني شو هلا؟ ثلاثة؟
0: ثلاثة يا عم، ثلاثة لبكرة.
3: ماما خلصنا ويلا جاي، حش نقي.
2: بعدين شباب صبايا انتبه، بكرة بروفا مع تياب كامل. هيدا تياب مش تياب فينال.
3: في تياب خصوصي للفينال؟
2: معلوم، في تياب بياخدوا العقل بولا.
4: أستاذ نور، أستاذ نور، ممكن لحظة؟ إذا بعد وارد تأجلوا الافتتاح. أنا جاييني حفلتين على الشارقة، قليلتين لبنانية على الخفيف، هيك بنط بسوي هون وبرجع.
0: لا مختار، ما بقى تنط لمطرح. الله يرضى عليك، بعد بكره الافتتاح حددناها نهائيا.
4: لا سؤال يعني.
0: بلاها.
4: يعطيك العافيه.
0: شكرا
5: استاذ.
0: ايه
5: شو بتحكي انت؟
3: لا عم تحكي
0: خير ان شاء الله.
5: يعني ما بعرف كيف بدك تاخذها استاذ، مش انه طائفيه او شيء
3: استاذ. يعني صراحه يمكن حضرتك تعرف، نحن صراحه لو ما حدا غيرك ما كنا بنجي لهون، تعرف، خاصة شغل بالليل يعني.
6: يعني مش تاخذها لانه غربيه او شرقيه، بس نحن نعرض علينا كذا مسرحية بالمنطقة وفضلنا نشتغل معك ولو بالغربية.
0: بس يا شباب شو شرقية شو غربية؟ ما بقى في شيء.
5: هو ما في شيء مزبوط أستاذ، بس كنفسيا
6: يعني، لأنه أستاذ عم يسمع 100 كلمة الواحد وساكت يعني كرمالك.
0: لا يا صنع يا كلمة ولو
3: مثل يعني شو يعني بالفرقة أستاذ، إنه أخوانا الإسلام مثلا، شأنه إسلام ومسيحية، بس لك. عرفت كيف؟
0: أرجو
3: كل الوقت عم نحس.
0: بديلك شغلي، كلكم فرقة واحدة قلب واحد. أرجو
5: ما هني مش هيك أخذينا أستاذ، عم يصير تزنيخ.
6: هي أستاذ معلاش عفوا على السؤال، بس ليش ما عملتها بالشرقية؟
0: ما رح نعملها بالشرقية وبالغربية، ما في مشكلة، بيروت الكبرى يعني ما في.
3: لأنه أي. بالفعل كل العالم وأصحابنا بيسألونا إنه ليش لمبلشينا بالغربية؟
6: مش كغربية وشرقية بس كجو مثلا.
2: أستاذ نور، أستاذ نور، في فؤاد ماشي بدك منه شيء؟
0: لا ما يمشي. لحظة فؤاد، لحظة.
3: طيب
5: المهم أستاذ إنه ما تفهم حديثنا كطائفية، بس ما نت الحكي.
0: ولا وزاف حبيبي،
5: ما تفهم غلط.
0: شو خايف فؤاد؟ لوين ساحي؟
7: ساحب على الجبل.
0: ما بدنا ندفع على الشلال اللي وصيتكم عليه، وين صرتوا فيه؟
7: والله بدك تشوف معلم رفعت.
0: ما معلم رفعت قال لي انت هاوي جفصين وانت رح تسويها. انا
7: ايه بس ما عرفت شو حكي وفيصل، لانه قال في لمبات بده يعطوني اياهم.
0: لمبات؟
7: انا
0: رفعت، رفعت واقف واقف. يعني شو عم تسمعوا البرنامج كله؟
7: لا عم سمعوا يا بلدنا مشان يعرف بس. مش
0: هاي يا بلدنا علي، جينا على الساحة. هذا
8: عم بقول انا غير موسيقى.
0: غير موسيقى؟ ليش بتعرفهم من بعضهم انت؟ تعال شوف اخي، شو بدك بالموسيقى؟ الله فهمني هذا الشلال شو نكبته بع مخري.
8: هذا الشلال فؤاد بده يسويه لانه في شغل جفصين
0: محكينه. هلا حكينا فؤاد عم بيقول قايل له انت ما يساوي شيء قبل ما فيصل يعطيكم اللمبات. انت شو
8: ايه ما بده فيصل يعطينا اللمبات قبل لا ينشغل الشلال عقياسهم.
0: يا معلم فيصل شرف لعندي لحظة.
7: استاذ، استاذ نور
0: شوخي،
7: خليني امشي انا لانه مسرب علي بعد، وبتعرف حالي وصفه فوق.
0: هلا بتمشي خي، دقيقة بس بدي اشوف مين الكذاب. انا دقيقة بس. الله ست الله.
8: هلا بالنسبة للأرزة استاذ نور، عندك فكرة تقريبا يعني قديش معها وقت لتنزل؟
0: طبعا في 4 يا بلدنا. يا بلدنا 4.
8: فهمت فهمت انه في شي دقيقة يعني؟
0: قد ايه؟ لا خي ما في مين. يا بلدنا شي 7-8 ثواني انشقت حالها. 7 شو منين جبت لي الدقيقة؟ ما هلا فرجيناك اياها مع الفرقة.
8: بده يكون ما فهمت عليك شو بدك.
0: ولشو كنت عم تزل لي براسك هيك لك؟
8: نعم
5: نور
0: استاذ فيصل، المعلم رفعت والمعلم فؤاد عم بيقولوا ما رح يقدروا يشتغلوا شي بهالشلال قبل ما حضرت جنابك تسلمهم شريط اللمبات.
5: نعم.
0: ليه بعد ما سلمتهم شريط اللمبات؟
9: ما قلت له بدي اشوف الشلال قبل لا اقدر سقط اللمبات بقلبه، بقلنا شريط بدهم يبرموا مثل كأنه ماي ودافع. هو الشلال بدنا نركبه.
8: طيب نحن هاللمبات خي فيصل. إذا ما شافهم فؤاد كيف شكله ليعمل لهم محل، كيف بده يسوي الشلال؟
9: إيه بس أنا لمباطي ما بقدر نقيهم إلا إذا بين معي الشلال كيف سيستمه. بركي لمباط صغار ما تنفع، بركي بده لمباط مطولة. فرجيلي الشلال أب ساعة بسلمك اللمباط.
8: وكما هو فؤاد إذا اللمباط بين إيديه ما بتاخد معه بنص ساعة بيسلمك الشلال.
0: شو معلم فؤاد؟
7: شو قررتوا؟
0: شو قررنا؟ ما أنتوا عم طلبوا شو
5: عفواً عفواً أستاذ، إذا فؤاد بيصور شلال أول شيء مخطط، فيصل بيشوف لمبات على الصورة كيف وبعدين بيصير شغل.
9: إيه سمونا إيه
7: بس أنا بالتصوير ما بقدر طالعه مزبوط مثل ما هو.
5: جيب أنا بصور لك.
7: شو بدي جيب؟
5: جيب شلال أنا دغري بصور.
0: خير شو بقى؟ أنا كنت عامله شلال العادة، جيت انت يا فيصل افندي فت فيه انه مدري شو وبعمل لك اياه بضوء وعلى مي دافئه وبيطلعوا بيرجعوا بينزلوا. شو لعبت لي بخي وعشو عمشي يا معلم فؤاد؟ انت رب الجفصين ايه ولا لا يا اخي؟
7: يا معلوم
0: خلص سوي لي شلال العاده على مزاجك انت، ومي دافئه من عند خينا فيصل ما بقى بدي
7: تكرم
0: عليك وخلصنا من السيره. يعطيكم العافيه، بكره على بكره بجيبه
7: كل بد
0: مي دافئه.
7: يعني شو هلا؟
8: خلص سوي له اياه مثل ما بده. تصبحوا على خير.
7: صباح الخير.
8: ريكور حكيني كلمة.
9: انا فيه يمشي؟
0: جرب شو بعرف. تست تست تست تست. شو خي علي كيف صحته؟ هذا عم تعالجه؟
10: لا خلص مشي.
0: مشي هلا بس مشيت الفرقة مشي؟ شو بدي يعني هذا بكره وقت الحفلة بيمشي بالاستراحة؟
10: لا يا شيخ مثل ما الله بريد، من ناحية الصوت حط إيدك بماي بيردي.
5: بس لازم تحضر شي برو واحد يا سمير، هيك ما بيصير.
8: أخي شو هو اللي عم يصير؟ إلي بالعودة بطلع من طرابلس على الأرز بكير، قطع عيني تبع البيك خلص مسهلة، من زحلي سريل علي عرموس وشك دغري خلد بيروت، ما تاخد معي هالقاد. بس العقل كله وين عم بتصير؟ أهلا أستاذ عم نخبره.
5: نخبره لأستاذ
8: كل العقا عم بتصير على صوفر. ما في عندك الإسرائيلية هلا، مع أنه توصل بألف حجة وحجة لا قدرت دبرت تصريح من الإسرائيلية تصور، لأنه إذا فيت بلا تصريح ممنوع.
0: يعطيك العافية خي سمير، يعني بس مقضيها على الطريق يا حبيبي، ما في بروفة عم تلحقها هلا، شو بقى نعمل يعني؟
8: معك حق معك حق، بس شو بتريدني أعمل؟
0: شو بك
8: بس قول الدبكات محفوظين كلهم، عم ضل اتمر عليهم بالشمال.
0: الله يوفيك تعبك خي سمير، يعني بس ليك مش أصول الفرقة عم تدبك ببيروت وأنت عم تدبك على التبانية، بدنا نلاقي لها حل سميرة دي.
8: إنه يعني هلأ ما فينا نتمرن على شي برأيك؟
0: مرة شو بتمرن أنا وياك وبنتخيل راحوا
8: يعني لبكرة وعليكم خير.
0: طيب خي سمير ما خبرني أنت مثلا مواردي أبدا تجي من تحت على طريق الساحل؟
8: أعوذ بالله.
0: طيب شو في عليك شي؟ قلون عليك شي؟
8: أعوذ بالله.
0: منيح فهمني إنه معقول يضروك يعني؟
8: لا شو بدهم يفيدوني يا استاذ؟ ما عم اقول لك اعوذ بالله. خلص خلينا لبكره ان شاء الله، بكره منوصل على الوقت. تامرونا بشيء من الشمال؟
5: بس بدنا تيجي على الوقت
0: جايب ليه وكل ضغط اخر راح مشي.
5: نعم مشي.
0: ما بدي احكي قدامه انا هذا الشغل ليك بطاريه خي مشي ولا ندفع. انا بعرف شغلي، انت اليوم مدير فرقه، هاي فرقه هاي سفينه، انت ابطان السفينه. خلص خي بتك فلان الفلاني مثلا ما عطانا، فلان الفلاني شفته خرم معنا، خلص اورفار اميرسيك ما في يعني جزار دكون. هذا عزيز بعد ما سلمنا كل التياب صح؟
5: مظبوط.
0: وهذا شلال مدري شو طاعونه، وهي ارزة رفعت رفعت غاشي يا اخي غاشي عملتين رفعت، وهذا سمير كمان مثل ابن بطوطة مضي لي اياها على الطريق. شو هذا؟ خلص خيبتها اورفار اميرسيك. ما بعلمي انت كلمتك ما بتصير اثنين الا شو من ثلاثة وبتطالع مصفي مية بدنا نشتغل يا
5: طيب طيب شغل انت بكره شوف بدأ. غير شغل غير شكل
0: بعد في بكره اذا بدك تفرجيني يعني.
5: طيب استاذ نور ما تنسى تتصل سيد نزيه ضروري.
0: شو بو السيد نزيه؟ شو بده السيد نزيه؟
5: كان منرفز بيفتكر مشان مصاريف مسرحيه صار طالع كثير.
0: هلا سيد نزيه بس بده ينتج مسرحيه ضخمه مثل هالمسرحيه بده يسخى عليها. شو بهاي مسرحية سامع بالأخضر واليابس؟
5: نعم سامع.
0: هاي مسرحية مفروض تحرق دين الأخضر واليابس. احكيني بمصاريف يا
5: طيب يعطيكم العافية
0: ضحكني
5: يعطيكم العافية.
0: كريكور جبت لي 2 كيلو افوكادو.
11: ايه حطيت عندك بالسيارة.
12: عمو.
0: ايه عمو.
12: عرفت انه بلشت تكتب مسرحية جديدة؟
0: والله؟ غير هديك تبع الفنوس؟
12: ايه ايه غيرها. تبع الفنوس يمكن الغيها.
0: بك تلغي تبع الفنوس؟ والله مش قليلة انت يا بنت. يعني انا متوقع لك مستقبل. ما تفكري لاني عمك عم بحكي. انت العبقرية الصغيرة. يحرق دينك ما ازكيك. هدي يا عمو مفتاح السيارة زباينة اللي بيجي. تعرف الهواء؟ الو بونسوار. بحياتك الكولونيل خليفة موجود؟ صديق ونور. شكرا. بونسوار مو كولونيل. كيفك؟ الحمد لله طمني عنك. حمل ماشي الحال. كذا كتر نعم ماشي الحال. شو مكرونيل شو سمع لنا شو الأجواء؟ الأجواء بيروت ما بيصير فيها. عاد طيب هالوضع بالجبل. ايه نعم ايه طبعا ممكن الوضع بالجبل ممكن ايه بعرف طبعا تاخد وقت هالوضع بالجبل بالنعم بالجبل نعم برأيك معقول يأثر شي عبير قلت معقول ما بأثر الدولي انه نحن الوقت اللي ماشيين فيه منيح هلا انت كيفك

0: خيي هو الاستاذ نور مصر بده يهون يكونوا بالفرقة. ما قلت له انا من الاساس. في عدد من الرئيسة كافي. من هون من المنطقة منجيب لك يهون وبلا وجعة هالراس. ما كان يقنع. خيي بده انه يكون في مسيحية بالفرقة. انه قال يا باشو لا تكون الفرقة مختلطة.
1: اي مختلطة؟ ليش هني بيختلطوا يا اخي؟ انا ما في واحد منهم. ما في واحد منهم لهلا مسلم علي.
2: يوتوا صوتكم بلكي مفتوح هيدا الميكرو.
0: لا لا عم بمدوا كابل لهديك الميلة.
3: هيديك النهار نحن وعم نلبس واقفين سوسو عم تحكي مع رفيقتها مش عرفتني سمعتهم طقت بدينتي شو بتقلا الخي هلا صار شارع الحمراء ليه خلقت الله
2: يسم الله.
3: شو بتجيبوا بهيديك باولا؟ قال ايه طبعا لانه جماعتنا صار فيهم يجوا لهون.
0: ولك تسلم لي هي وجماعتنا.
2: ها اجت الست باولا اسم الله حولها.
1: غيروا غيروا الحديث.
4: استاذ مهيب بركي بتقعدوا مع كل فرقه وبتعطي ملاحظات مشان رأس
5: مواقف. عم بعطيهم ملاحظات.
4: ايه اوكي اوكي بس اذا بيصير مشان كله شباب صبايا مع بعض.
5: في مانع ليش لا؟ قال له انت جماعه
4: انت يلا انت زقف له جمعوا
5: يا ما هو صار شباب لحظه
3: ومين هنقوم احنا ما بنفكروا عم نحكي عنه.
6: انتبهي انتبهي عنايه وايمان وراك. انتبهي
5: خليني انت واقف لحظه خليني
7: قيس
5: هلا بيجي نور
7: وبلش عيط
5: علي.
7: يلا. هاي اهلين كيفك؟
8: شو في ما في؟ نزلتي على الجامعه اليوم؟
3: اي مش الحال.
8: شيلي هون مدري شو في على عيني.
7: والله
8: اه مش منتبهه. ميرسي كلك ذوق. طيب اوكي
3: بالإذن.
0: هلا خيك ريكور طول لي بالك شوي. أنا مني غشيم. إن كان جوزيف ولا ريمون ولا طوني أنا مأكد ما طايقيني. لما دايم بعطي ملاحظة وما بيطلعوا فيي وأنا عم بحكي وبيرجع بيعملوا الخطوات عزوهم. آخر شيء هديك النهار جوزيف صار بده يعلمني كيف بدي صمم الخطوات.
9: شوف شوف مهيب أنا عندي خبرة. معليش بلا معلمية عليك. أنت مثلا بدك تعطي ملاحظة لجوزيف أعطيه ملاحظة لجوزيف ملاحظة لعبد دغري وراه. بدك تعطي ملاحظة لباولا تعطي ملاحظة لأمان دغري ورا. عرف كيف؟ أحلى ما هو بفكر ضدنا.
5: يلا يا شباب تفضل.
10: كلنا عيوننا على المختار لهون بهاللحظة المصيرية. شو رح يقول أكتر أكتر في لهفة وفي مصير. فرجوني المصير لشوف. هيك المصير فيرا عمو منيح. فيرا بديع مش منيح. شوفوا حركة فيرا بدون ما تطلعوا. فيرا عمو بتجي تفرجوني شوية بالنص ما تصغري. هذا المصير بالشكل. مختار انت شو الجملة عندك دخلك بس تفتح الشباك هون شو بتقولهم؟
1: انا بقولهم شو يا جماعة؟
5: شرف مختار. يلا علي اعطيني من الاول مشهد عيد الفرح. الغريب سرق الجران واجوا الصبايا بقى مش عارفين من هون بدي. مختار سكر لي هالشباك بيس.
1: نعم استاذ نور
5: بتحب اسرق الجرة هلا استاذ؟ لا هلا سرقتها وشوفت.
1: عجينا
8: على الساحة جرايديني زيتوا المشهد
1: مهي. جينا على الساحة بس مدام جرايديني ما في شيء. كل صبايا موجود وما في شيء. سوسو كلمي ماما.
8: شو بدها مني هلا؟
5: شو بقى جرايديني يا كريكور؟
8: شوفي شو بديك؟ ايه هون وين بدي يكون؟
0: عم بيقول سمع اثنين انفجار غمي.
5: غمي؟
0: قال اذا نوصل سوسو على البيت كمان.
5: هلا هيك بقى قضيها مع الجرايدين.
8: ولك ماما كلهم هون. ماما عم نتمرن مش رح نظهر. ولك اذا في شي منسأل قبل ما نظهر. شو مفتولين لنظهر هيك؟
5: ما في شي. قولي لها ما في شي. ما في شي.
8: اي مزرعة؟ ما في جيش.
5: بلا بلا في جيش بس ما في شي هون. انا بحكيها
8: ليكي ماما انا اولا شي ما عد بنت صغير لا تحكيني هيك.
5: ما في شي مدام.
8: علي ماما شو دخل الحمرة بالمزرعة؟
5: انا بحكيها.
8: ولك ماما
5: ماما مدام ايش رايديني؟ مدام جايبينه مدام جايبينه انا نور مرحبا مرحبا انا نور انا بستغرب بيخبرك ما في شيء بتاتا
7: شو يا جماعه وين صرنا
5: حركة السير عاديه جدا يا مدام
11: ما في شيء على المغرب
12: ما قلت لك تفهم شيء في حركه جيش مش طبيعيه
5: هذا ممكن جدار صوت العاده هذا
7: ده
5: شو سمعت كيف هو
7: شو القصه يا سيدي
5: كيف وشو هو
7: انا بده يجي تليفون مدام جرايدين
5: وهيك هيك جدار هذا يقولك يا علي مش عم بسمع شيء واقف يا مصيح
8: مش معقول شو بتطلع بالسيعة علي
5: الجيش شو بو انا كنت على المزرعة مدام الجيش هو مسكر مين مين مين مدد حلفاظ شو مالا لا يا اخي ما في عم يلموا الزخيرة ما بدك لموا الزخيرة انت علي وضع
7: من الليل المشهد
5: يا خي ما بدي تلاقي المشهد شيلها طاق صاح مخك شيلها مش معهم
13: استاذ اذا في شيء على المزرعة بدك تكفي البروفا
5: ما في شيء مين قال لك انت
13: شو مش كان عم يحكي
5: شويش شو عم تغسل لي بالفراعن شو عم تحكي
14: انا ما قلت شيء تقبرني حبيبي انا سمعتكم عم تديله
5: وين بعتني حبيبي ما تنطق انت غير دورك ما تحكي شيء تفضل روح استعد اذا بتريد
14: انا ما قلي شيء بدنا شيء تقبرني
5: استعد على غير مشي لا اعمل لي كراكوز بالفراعن سخطك ما اسالك صبايا ما في شيء كل شيء طبيعي هي مدام جريديني اعتقدت شيء يا جماعة حضروا حالكم بدي عيد المشهد حاضرين استعدوا
15: يلا صبايا
5: صبايا صبايا بس قول استعدوا يعني لبرا يعني لو بعيطكم ما بتطلوا والله يمكن عيطكم يكون عم بوقعكم انا شو بعرفكم انت اصلا بدي انا بحكي بقى
8: خلص مش الحال
5: مش الحال
8: طيب ماما
5: يا طيب اوكي يلا باي مختار تسكر لي الشباك ليش؟
7: ايه نعم استاذ
5: علي حاضر عيد الفرح؟
7: ايه حاضر حضر
5: صبايا
15: صبايا
5: صبايا
15: صبايا
5: صبايا عم بقلبكم وين كنتوا؟
8: بس بركي عم توقعنا
5: يا تعبان هالدقيقة يلا انا بقعد اوقعكم فاضي اوقعكم هلا خلوني احس مشهد العيد هلا في عيد عيد شو؟
8: عيد الفرح
5: اه عافيك هلا خلوني احس مشهد العيد يعني عيد فعلا وتجلى على المسرح مش معقول لحتى لي بس تعرفوا انه الجره انسرقت نشعر بهالفرق يعني يبي مبسوطين مبسوطين مبسوطين وفجاه كارثه وحلت علينا يعطيكم العافيه يلا علي حاجة تفك يا خي اتركهم يا خي
7: يلا
5: يلا
7: مع ايه يلا

0: Salve, güey. ¡Faltamos, salve! وليلة تكون سعيدة طالع صوتها وليلة
1: ست هند ما حلق جوا
0: بعبدي وراها وزا ست هند انتو فيكم تفهموني لان عارفشين عبعضكم
2: في هول الطريق استاذ وما عم بقدر اتحرك
0: وانت وين ليه ملزق فيها
2: انا لحقتها بس هي استعجلت اول شي وفجأة وقفت
3: انا وقفت كرمال هولي ما تحط الحجة فيي
2: ما دغري صرتي هوني حياتي لحقتي
0: بلا لا مني فيرا عمو بتسمعي شوي؟ انت وين محلك يا عمي؟
2: انا بس يقولوا والليل الفرح جاي
0: مين شو اسمك انت؟
2: عناية
0: عناية؟ انا وين موقفك يا عناية؟
2: انا بس يقولوا والليل الفرح جاي بدها تبلش الحكاية
0: ورح تبدا الحكاية ما تغيري
2: عفوا رح تبدا الحكاية بكون بصير مفروض مطرح ما هولي الشريط
0: ايه
2: وجيت تأجري امتى لقيت هولي الشريط
0: جيت لتجي يا علي شو هون الشريط عناية اجت لا تجي ما قدرت تجي يا اخي
4: هيدا كابل للميكروفون النصاني ترك له مجال زياده لا اعرف منك نهائيا انا وين راح اقعد وعلى اساسها يا بقصه يا بشوف شو بدي
0: يا علي ما انت راح تقعد ورا الغابه محكينا لك خير لشو دافش الغابه لورا قربها هيك وقعد ورا
4: ورا هي الغابه ما في يشوف شيء
0: شو بك شو
4: كيف بدي اعرف شو عم يصير على المسرح المفروض على القليل يكون في واسعه بين شجره وشجره لا اتناوز هيك بدي اعرف اي ساعه بدور او اي ساعه بفتح ميكروفون
0: ولا حي تنعى
4: طيب
0: ولا شو بك تقدر تسحب الربابه بتصير تنعى غضبك تقوى كيكوكي غضبك هلا عم يدح لك الغابه بتتناوز علي
4: شو
0: هلا في زيحن هول فيهم شيء بكهرب؟
4: لا زيحن زيحن
0: بإيدي
4: ايه
0: مسكم بإيدي؟
4: ايه معلش
2: يلا كيف بده يمرن
0: عيدوه من
2: أول بهيك أنطرة
0: عيدوه من كله المشهد
2: نور؟
0: ايه
2: مش معقول هالأنطرة وقت كتير
0: ها؟ ايه يلا مشهد عيد عيد ولا الست هند يلا
2: أنا وين بكون هلا نور؟
0: عيد الفرح
2: أنا وين بكون هلا؟
0: هلا بتكوني برا ست نور ست هند
2: هاي
0: تبع ليلتكم سعيدة ليلتكم سعيدة شو بدك
1: استاذ نور استاذ نور
0: ايه
1: ما تنسى تتصل سيد نزيه
0: سيد نزيه
2: مش معقول هالقنطرة شو واطية مش طبيعية
0: يلا علي
4: استاذ نور استاذ نور ارجوك خليني اسرق الجرة بس اتاكد منها كيف
0: تفضل خي اسرقها يلا
5: استاذ انا اذا مطول مقطعي خليني اظهر لانه راح افطس بين البردية والخشبة
0: انا ماشي مختار سكر لي هالشباك بليز
5: زي الخلقيني صاير هذا
0: يلا يلا سرق أخي علي هلا بسرقة دغري أنت
5: يلا
0: مشهد
5: بسرقة دغري بدون ما أقول جملتي
0: ولك سرقة خلصنا هلا

0: 对对。俺得说说说说。我是看。俺得那什么。
1: Wife。
2: لحظة
0: عم نشيلها
3: لحظة غريب غريب عم أقول ما في سبب لتعمل هيك
4: من شو هيدي بتعمل هيك
1: من الحمرة اللي جاية من شو بتعمل
3: غريب كل شيء مزبوط عندي ما بعرف ليش
1: هيك مختار بعد من عندك
2: مش معقول الشغل بهالجو اخوات
0: علي إيه؟ هاي شو الفرنسي
3: لا ما لها علاقة هاي ما
0: علاقة
3: تعطيني دقيقة بس لحصرها منين دقيقة
0: علي شوف تسألني منك ياخد الوقت كله صرا صبايا شوية رواق لا يقدر علي يحصرها
2: يا نور شو هالحشي هيدي؟
0: ما شي بسيط هلا علي عم ما تخافوا هيدا علي عم بيحصرها ما في شي مختار
3: لك فرحة ما مختار تعمل لي مختار
0: شو
3: بقى؟ لك جياز الطق قلبي جوا وبعد من ساعة هيك وساعة هيك وساعة خش وساعة وز وساعة لك معقوله في فنان قاعد تنوع بين البردية وهالخشبي حطوا لكم مروحه على القليل يعني شو ما في تقدير للفنان
1: بس مروحه معقوله درجه سعرين مختار
0: عفاف
3: مش معقوله اكيد هلا بتستحمل المروحه لانه عم بشلي يا مزوي شايف
0: بس مختار هلا وين رايح
3: هلا ظاهر حط مخي تحت المي استاذ بيجي كمان بدي اخراج هيدي
0: هاي المختار ظهر بكل رياحة من تحت الأنترة شو بتعمل لي يا واطي؟
3: شو واطي؟
0: ما واطي؟ عادية
5: نعم استاذ
0: ايه علي راحت شو عملها؟
3: طفيتهم استاذ
0: الله يطفي قلبك ان شاء الله
5: موت
0: خايف هاي صار؟
5: نعم
0: شو انت قاعد فوق عم تشتغل بالضوء ولا عم تشتغل فين؟
5: بالضوء طبعا
0: بالضوء؟
5: نعم
0: شو هالأحمر والأخضر نزل لي أيصر عامر على البنات شو هذا؟
5: ما هن جايين بالحرش ما هن جايين بالحرش
0: ايه
5: الحرش في جو خضار
0: واذا حرش ما مشهد عيد هذا شو بدي بالحرش انا
5: ايه العيد بده لون احمر
0: بده لون احمر هيك يعني يا احمر يا اخضر شو استبداد العمليه وين الالوان وين هالالوان
5: ما فيك تعطي الوان هويه
0: ايه
5: ما هن جايين على بكره بكير
0: مين قال لك مين خبرك الشغله
5: مش مشهد الفاجر
0: اي فاجر
5: بالتمثيليه
0: يحرق اخت التمثيليه منيحه ما مشهد الفاجر أول شيء يا فاجر
5: قل لي هيك الأول
0: قل لك هيك الأول شو بعرفني
5: غيرت كلها هلا قوض عضول قل لك أنا من كل عالم مشهد
0: وأصلا مشهد الفاجر مش أخضر الفاجر أزرق شو فاجر الإيمان هو
2: هالأمطرة شو رح تلاقي لها حلي نور
0: والله هالأمطرة ستنبعت دنيحة بس تسريحتك نتفي شوي عالية طبعا
2: نور شو عم تحكي عم تحكي مش منطق شوش أنا تسريحتي تنعد عالية؟
3: لا مش عالية
2: شفت؟ عامل لك هذا اليوم هيك صار الشعر
3: طيب شفت أقدر
0: شيء؟ بس إذا ممكن الأخ جوج ما يتعاطى معي بالقضايا المسرحية بكون ممنونك أنا مين هو يعني هاملت يعني جوج يعني؟ حدا بيقول لك جوج يعني؟ شو عليه؟
3: شفت أقدر شيء؟
0: شو هذا؟
3: ما طلع لنا وزة؟
0: هيا
3: من هيدي
0: من هاي الوزة؟
3: أكيد من هيدي
0: فرجيها لجوج خي بركي بعرف
3: شو بفهموا جوج؟ هيدي دايما كانت تعمل لي قصص وشاكك فيها أنا شلكي عملتها فيه
0: شو بدي أعملها؟ طيب علي شاكك بالشلكي ليه ما بتغيرها ولا خي؟ علي عرفها شلكي كيف تركها جوات المكان الواحد؟
3: أنا تركها جوات المكان
0: شلكي كيف فلتها بيناتنا ولا علي؟
3: روق شوية خي أنا الحق علي
0: شو بدي أقول لك
3: شو بتقلي أنا الحق

0: هنا راديو كوكبة.
1: شوفي ما في شيء.
2: خي ما في شيء الله يخلي الجميع، بس أنا ما بطلع لفوق.
1: إيه والله. طيب شو بفتي لي يا بقطع لك أنت وشلك على اليابان؟ شو بعمل يعني؟
2: لا لا لا
1: علي، شو بعمل أنا؟
2: روق شوي. هلا نحن منا شيء على السريع.
1: على السريع على كثير سريع بدنا.
2: إذا بتعطوني سلفي على حسابي بنطك وكيل الهم بالشارع الثاني، بجيب مكنة جديدة وبجي. عرفت كيف؟ هيك هيك بدك تدفع شيء 5000 على حساب.
1: لحظة شو بتلعب؟ ريكورد. طيب شفنا الأرزة، شفنا الأرزة، شفناها.
3: هيدي الأرزة رئيس، شوف لي إياها إذا أوكي لنبلش زبطها الفيلم تبعها.
1: عظيم، بلش لي فيها، بس إياك تنصب السيبة بالنصة، عم نشتغل.
3: لا لا لا،
1: شيل السيبة.
3: بعرف أنا شغلي على الجسر من فوق.
1: عفوا.
3: ولو طبعاً
1: يلا صبايا أمي، شو بتعدوا
3: بس إذا ممكن تخلي كريكوري يساعدني فيها شوي بس.
1: ليش فؤاد وين؟ ما إجا واش اللي
3: فؤاد الجبل
1: يحرق. رح تطلع، رح تطلع اخر نهار عندنا فؤاد. شو عم يعمل الجبل؟ ما انت المسؤول عنه، انت المعلم، كيف تسمح له يطلع الجبل؟
3: طيب بس طول لي بالك لحظه بس.
1: انت يا اخي ما انت
3: طيب على راسي يعني. بس الوضع بالجبل ليله امبارح كان زفت.
1: شو يعني
3: هيدا فؤاد اجمالا يعني؟ بس تكون حالي هيك بضل فوق لانه بيقاتل مع الاشتراكيه.
1: اشتراكي هو؟
3: ايه
1: هو فؤاد اشتراكي.
3: ايه بس بيجي ما بيقطعنا يعني. اذا كانوا الاشتراكيه رافقين ما بتلاقيه الا طالع.
1: عاد شو هالخبرية هلا؟ بركي الاشتراكيه مثلا مش رافقين. انا شو بدي اعمل؟
3: انا بدي
4: اضربها كثير عشان كثير وفوضى كمان. كيف بدنا نشتغل بهالجو؟
1: ما في بدنا رواق. يلا صباح. والله العظيم بقتل بقبركم. باخذ مشهد غضب الاهالي تبع هذا. رفعت خذ هالأرز وطلع لفوق.
3: يلا فرقة آدم بيت مختار تفضل.
5: سبق الفضل.
1: مختار شرف غضب الأهل.
3: بس ما تنسى تتصل سيد وزير.
1: ذكرني اتصل في دامر.
5: يا أهالي الضيعة، سرقة الجرة مش عاجبتني. سرقة الجرة مخبى وراها ايد، يمكن ايدين. بدنا نخلي الحقد يعمي عيوننا وضمايرنا، بدنا نخلي الايدين الشريرة تسكر على راحة البال وتلعب بمصايرنا.
1: لتحت الراس والأرض. شو عم تفرج على المسرحية؟ شو قطعة؟
5: بدكن نوقع بالمشي ونصفي المحدة؟
1: نصفي المحدة؟
5: ونصفي المحدة؟ ردوا، ليش ما بتردوا؟
6: يا مختار، بعد الليالي. لا، يا مختار؟
1: شو؟
6: ذكروني بالجملة.
1: شو الجملة؟ الجملة؟
3: يا مختار عم بسأل حالي ليش الضيعة وبحيرة والوحشة.
1: بحيرة؟ بالحيرة شيء. يا بحيرة بالحيرة محتارين.
6: أوكي بتسلمني مختار؟
5: بدكن نوقع بالمشي ونصفي المحدة؟ ردوا، ليش ما بترد؟
6: يا مختار عم بسأل حالي ليش الضيعة. لا مش منيحة. يا مختار عم بسأل حالي ليش الضيعة. ما بتعرف تسمع. خلاص علقي، ما في جو.
3: لك بالعادة تقولي يا أحسن ست هند.
1: بدي أشحط الحلاق. أوكي
6: عم سأل النور عمو اللي بدك.
1: روح ليه
6: نور فطيس، ما في هوا. بعدين وين في هيك عم بحكي والمختار وراي؟ معقول عم بحكي ومش شايفته؟
1: لا مش مين مين مين مين وقفك هون؟
7: انا اساس انت بالاساس وقفني هون.
1: هون وقفت.
7: اي نعم.
1: ما تغير
7: ابدا ابدا ما غير.
1: طيب شو بتقولي له حضرتك؟
6: يا مختار
1: خذ يا بهالشكل مثلا. يا مختار هلا عم لعب عيني بين الجمهور والمختار.
6: نور ما في هواء ابدا تنتنفس، اعصابنا تلفي.
1: دور التبريد كريكور.
3: ما فينا، اذا دار تبريد بخف الاضاءه.
1: ما فارقه معي. دور
3: تفضل.
6: طيب خليني اولى من هونيك طبيعيه
1: اكثر. اوكي في
7: يعني انا هلا كيف بدها تصير وقفتي
1: مثل ما انت فتول هيك اخير وقفه.

0: جوي
1: يا اختي.
2: لا
1: ماذا
2: نستعملوها؟
1: طالع صوتك تعش في اليد.
2: يلا كفي انت، انا بظبطه كفي.
1: يا مختار عم بسأل حال، ليش تضيع وقعت بالحيط والوحش عم بدق ابواب؟ شو اولى، كسر الحلم؟
2: كسر الميكروفون، طولي بالك يعني. كسر الحلم، الله لا يوفق حريم ربك يعني.
3: خلي عنك، استنى بظبطه. ما تنسى نزيه.
1: مين نزيه؟
2: نزيه انا، لاني نزيه. خذ الفشت بين.
4: يا بنتي
2: يا بنتي، هيك يا بنتي يا بنتي
4: يا بنتي.
2: شو عم تتقلدني ولا خيي؟ قولها انت بطريقة شتوية، اعطيني اياها شتوية. هذا
4: شتوية.
2: اه خليها شوي.
4: يا بنتي
2: سوق علي، يلا سوق.
4: نحن قدرنا بهالبلد نوقف بوجه الريح، ضيعتنا مرق عليها ليالي وعواصف، وما مرة خافت من الديب، والفضل لأهاليها ولنخوة الإيدين المشبوكة فيها. ضيعتنا لا ركعت ولا راح تركع.
2: عبد
5: شو الحل يا مختار؟ الضيعة مش راح تنام لو تعرف مين اللي سرقها.
2: عيد
5: شو الحل يا مختار؟ الضيعة مش راح تنام لو تعرف مين اللي سرقها.
2: عيد
5: شو الحل يا مختار؟ الضيعة مش راح تنام لو تعرف مين اللي سرقها.
2: عيد
5: شو الحل يا مختار؟ الضيعة مش راح تنام لو تعرف مين اللي
2: سرقها. عيد
5: شو الحل يا مختار؟ الضيعة مش راح تنام لو تعرف مين اللي سرقها.
2: ما بتسوى كفر.
4: الحقيقة بدها تبان، والشر ما بيتخبى، وإذا نحن اتحدنا ما في قوة بتهزمنا.
2: أيوة. شو نفخت بالميكروفون؟ ها؟
6: حبيبي عم شوف بس إذا مشي تقبرني.
2: حبيبي إذا مشي على النفخة بيرجع يوقف تقبرني. انتبه منيح. ياك انتبه منيح. شو فهمت؟
6: منتبه يا حبيبي.
2: ما تستعمل هيك. يلا شوفي. يلا
4: هلا بدي اقول له يا شويش.
2: قل له
4: يا شويش.
6: لا ما وقعت، من عيده معلش كمان مره. تعطيني مختار اخر كلمه، بدي اعزبك حبيبي.
1: انتبه ما نفعل
4: يا شويش.
2: ليه عم تعركش اطرقها هيك؟ وقف ايدك توقع.
6: بعرف تقبرني بعرف، بس ملبك فيها شوي بس بتزبط. لحظه هلا برخي البرنايطه بتصير دغري بتوقع حبيبي.
2: طبعا دور فوكيه كوميد يعني. لا ضربت سلام، طارت البرنايطه بتفقع العالم دحين.
6: منيحه اذا عملناها هيك حبيبي.
2: ها متعمد هيك طالع ثقيل كتير طالع.
6: مش حلوة مش حلوة عارف. معلش حبيبي، هلا انا بعمل لها طريقة واحدة تقبرني، بس خلينا كافي المشهد.
2: طيب طيب بأمرك.
6: شو بتقول لي مختار؟ دخلك الجملة هون يا حبيبي.
4: يا شويش
6: معلاش. هلا حبيبي.
2: طيب يا خيي
6: تزعل
2: يا
6: تقبرني.
2: طيب
6: حبيبي ما تزعل يا حبيبي.
2: اسكت
6: حبيبي.
2: ولك اسكت.
6: خلاص يا حبيبي.
4: بدي منك تسهر الليلة وتشوف لي مين جاي. مين؟ شو مضمونة هذه السيدة؟
2: ايه كفي كفي ما يهمك.
4: مين رايح؟ مين عم يتطلع غير شكل؟
2: كفي كفي يا اخي طلعان.
4: مين عم يمشي غير شكل؟ مفهوم؟
7: انا راح اعمل حاجز بنص الضيعة وكل واحد معه
2: شخص. عشو جايبك؟
6: عشو؟
2: نعم. لشو جايبك؟ جايبك في دور بهلي جايبينك تعمله. هو ابنك تعمل لي هيك وتعمل لي شو اسمه؟
6: لازم تكون بهلي حبيبي.
2: ولك بهلي ايه؟ شو بهلي؟ يلا
6: الجملة حبيبي هي البهلي.
7: انا راح اعمل حاجز بنص الضيعة وكل واحد ما
2: كفي كفي كفي. عذر
4: بس انتبه ما يقوم هو يوقفك.
2: ايوه بس يكون في لطشة خلوها تفقع.
4: هو
1: والله بهالايام عدنا نعرف مين اللي بيوقف
2: لطشة
1: ومين اللي بيتوقف.
2: قول زقفوا العالم كفوا.
3: يا مختار
2: أجل.
3: اذا بكره على بكره ما عرفنا مين السارق قدام بده يوصل للركاب بعيده.
2: شو انت شو عايز
3: يا مختار؟ اذا بكره على بكره ما عرفنا مين السارق قدام بده يوصل للركاب.
2: ولك ني ولك مني ولك يا مختار. هيك صار اخر شيء. شو عم تحكي على التليفون يا اخي؟ الدم بده يوصل للركاب. هيك بيوصل الدم للركاب. مين بيقولها؟
5: قول هادي انا.
2: لا ما تقولش
5: طارق.
2: قول طارق.
0: يا مختار
2: اذا خليك خليك زوزيف عم تقولها فرجة. اذا جوزيف
4: اتركوها علي وهلا روحوا ناموا.
2: روحوا
4: روحوا ناموا. اجا وقت النوم خلوني لحالي انا راح افكر بالقصه.
2: هون موسيقى الظهره ليكون رجع علي مع المسجل. افترضنا الموسيقى ماشي. كحف كلنا كحف مهزومين. ضيعة مقصومة مهزومين. يا كريكور.
8: نعم استاذ.
2: شو عم بيعمل هون هذا؟
8: عم بيعمل يوغا بركز على دوره.
2: يوغا غفي خي شيله. مختار.
0: نعم استاذ.
2: بقيت وحدك كل هم الضيعة بمخك يا مختار. هم كبير بس انت المسؤول الاول. انت الهم كله مسؤولية وقعت على كتافك. اتفضل. مين اللي سرق الجرة؟ شو المقصود منها؟ الاهالي؟ هل هو الاهالي؟ هل هو شي تاني؟ كذا كل الافكار عم تجول بمخك. تفضل.

0: كفي كفي يا اخي كفي
1: يلا
0: قاعد عضول قمر ومش عارف في استاذ في نقطة هون حابب استوضحها منك ممكن
2: شو خير
0: لحظة شو رفعت
1: كفي شغلك
0: شو بعدها معك بي
1: ايه هايدي من فوق مستحيلة
0: ليه
1: هيدي عم تضرب مية شغلة قبل ما تنزل ما بدنا اياها تنزل وتنزل معاشي يعني
0: طبعا شو بدنا نعمل يعني
1: انت كافي شغلك في هي حط السيبي لحظة بس واشتغل فيها من هون
0: ما انت عم بتحور وتدور لترجع على السيبي
1: شو بعمل
0: دينك ومعبودك السيبي حط خي بس لك ولا حسها عم بشتغل
1: اي معي خبر انا كنت عم بتفرج من فوق شي حلو كتير والله
0: وانت احلى شو مختار شو كنت عم تقول
3: استاذ انا هلا بس خلص جملتي كيف بدي اظهر مش عارف
0: اي جمله
3: عند أي جملة انا اللي راح اعرف منو عند هاي الجمله
0: تبع الدبكه
3: تبع
0: الدبكه
3: اللي نعم. ايوه
0: يا شباب نعم. شباب هلا بس تسمعوا المختار قالكم انا اللي راح اعرف منو فيصل اطفي له خلي يدبر حاله يظهر مختار على العتب مثل البرق لبرا هلا دار المختار ترك موسيقى ضو هاي فتنا بالدبكة موسيقى ضو بعدها انت
4: رح تعملها بلا موسيقى هلا استاذ
0: مش انا بدي اعملها طارت المسجلة خي انا بفضل اعملها مع موسيقى استاذ ريمون بس هلا طارت المسجلة عرفت شو بركي استاذ مهيب بعدلكم بدل الموسيقى
1: اوكي على عاد شباب
5: عفوا استاذ الموسيقى بتطلع بعد ما يطفي
0: ايوه موسيقى ضو شباب عدل واحد اثنين ثلاثة يلا مختار
3: القصة صارت اكبر منا إذا ما كنا أتحالنا رحنا وراحت بلدنا هالأرض الطيبة عم بتنادينا والوطن صوته عالي
0: انتبهوا
3: أنا اللي رح أعرف منو
0: يو مختار شفتك عيد بطيء كتير بطيء
3: ولا الصراحة أنا خفت تلبد بالسيبة يا
0: سيبة؟ شو هذا؟ أنت لشو تقرط هالمشوار لهونيك أخي؟ ما من هون أقرب لك بسلامة تفهمك أنت أنا اللي راح أعرف من هو مايك نصانة كيف فشخت صرت برا أنا ما في شيء يلا عيد ولك لحظة يا فيصل مختار
5: عفوا حسيته طفي سيبة
0: طفي غلط يا
1: طفي قبل الوقت هو
0: طفي عقلبه هو
6: بعدين يا شباب عيد. يلي بده يفوت على الراس لازم يكون اشد فوته
0: انا اللي راح اعرف مين هو هون البلاك اوت تفضل اعطينا مختار فيصل
3: قصة صارت اكبر منا اذا ما كنا اتحالنا رحنا وراحت بلدنا هالارض الطيبه عم بتنادينا والوطن صوته عالي
0: أوه.
3: انا اللي راح اعرف مين هو
0: وين؟ والله يا وين؟ لوين؟ فهمني لوين؟
1: عفوا ما سمعت
0: لوين؟ لوين؟ لوين؟ اخوان
1: هاك الجزائر
0: اخوان
1: عفوا ما سمعت
0: اسكت
1: هيك يا جزاف فت كتير بكير يا جزاف
5: طيب خي
0: بلغوخ
1: ما في شخص عم يعطي ملاحظات
0: ولك انت عم تسمع ملاحظات انت عم تسمع ملاحظات
1: ما ضروري يكون في 100 ملاحظة كمان
6: لك ايه بس ما بدك كل هالفأس يا جزاف بس اعطيناك ملاحظة ما بالنهاية انا مدرب الرأس طيب
1: لو هي عم تضل بالرأس خي ماشي حال بس مصفية غير شي الشرطة
6: هلا وقفت على هلا يا جزاف
1: هلا
6: ولا
7: بهلا
6: تعمل
7: لي
6: هلا
7: يعني شي 3-4 ثواني استاذ نور في الاستاذ من جريدة سفير موعد مش مقابلة
0: يا هلين
5: كيف النشاط؟
0: تفضل دقيقة وبجي
5: ما بدي اقطع كفي انا بتفرج بياخد فكرة تفضل
0: لا ما فيك تاخد فكرة لحظة بس
8: في الاستاذ من جريدة السفير بتحب تحكي بخصوص مقابلة شيء معك
3: مش جاي غير جرايد
8: جايين كلهم بالتوالي
3: بنحكي مع غير جرايد
8: ساعة هيدي لانه منيحه هون مقريه بالمنطقه. هلا منبلشين هون.
3: ايه بس بتعرف انت ما تقوم تتاخر على شيء مثلا مثل صبغه مثلا او شيء يعني هلا انت بس تحكي معه مثلا بلا بيئتك هيك بتجيب سيرتنا. انا ممنون ابزك.
0: يا اهلين يا اهلين.
2: مأكد اخر يوم بتكونوا عم تتعبوا كتير.
0: شوف للتعب بحقيقه في تعب بس الحمد لله بعتقد فينا نقول تعبنا ولقينا.
2: بفهم منك بشكل اجمالي راضي عن العمل.
0: شوف يا سيدي الفنان الحقيقي ما بيقدر يقيم عمله هو.
2: اها
0: اي نعم. هذا الشيء الجمهور هو الشعب. انا بهمني الشعب.
2: عظيم. طيب نحن هلا انا لا بدي اهدر لك وقتك ولاني بصدد اجراء مقابله تقليديه.
0: انا ضد الاشياء التقليديه اصلا.
2: فضمن هلا
0: تفضل تفضل يا عمشو. يا عمشو
2: مش مهم ولو مش مهم.
0: كيف واقف؟
2: مش مهم.
0: لا بسيطة. معلش معلش معلش.
2: عم نقول فضمن هالمنظار هيدا خليها تكون بمثابة دردشة أكثر ما هي مقابلة بالمعنى الناشف للكلمة. يعني منفتح هالمسجلة ومنحكي.
0: ما كنت
2: استاذ نور.
3: ايه
2: جبال المجد عملك جديد شو؟
0: شوف اول شيء في شيء بحب يعني ما بعرف طبيعه الحال يعني مش طبعا. ثانيا جبال المجد هي يعني بس قول جبال المجد يعني شيء جديد.
2: كيف
0: جديد؟ كيف بدي اقول لك يعني جديد بكل معنى الكلمه يعني. كيف بتقول مثلا عن شيء جديد؟
2: يعني بتتوقع انه ممكن يكون
0: شيء جديد.
2: بقصد انه بتتوقع انه ممكن يكون في شيء من الشرخ النوعي بين الاعمال الماضيه اللي عودنا عليها وهالعمل بالذات جبال المجد.
0: شرخ
2: ايه كيف يعني؟ بمعنى البتر اذا بدك. هل هنالك
0: البتر
2: الشرخ البتر بالضبط
0: نفسه.
2: هل هنالك ما بين العمل اللي راح يكون جديد من نوعه جبال المجد واعمالك السابقه تغيير في نمط مسرحي معين؟
0: لا لا لا مش تغيير من نفس الخط القديم بس على شيء جديد.
2: يعني نوع من تقدم او تطوير باتجاه مستقل اخر ولكن من ضمن الاطار.
0: يا اهلين
2: يعني. طيب استاذ نور لو فينا نعطي لمحه وجيزه عن الحبكه المسرحيه او بشكل اشمل القصه اذا جاز تعبير.
0: شوف يا سيدي القصه هي قصه ضيعه عايشه بمحبه بسلام عندهم الكروم هن عندهم المواسم بيفرحوا بيغنوا عايشين مبسوطين مزقزقين وفي عندهم هالجره بقى هالجره محطوطه بنص الساحه وهالجره هي كل شيء بالنسبه لهم.
2: كل شيء
0: تصور.
2: نعم
0: شو معقول بيوم الايام بإحدى هذه الأيام يعني بيجي الغريب اللي هو الغريب طبعا جاي من البعيد على الضيعة أي بقى بيشوف هالجرة
2: وبيخدها
0: بتعرفها؟
2: لا مفهومة.
0: أي
2: نعم
0: طبعا بقى اللي بيصير إنه هالإخوة أهل هالضيعة الوحدة بيشكوا ببعضهم البعض.
2: نوع من التصعيد بالسياق الدرامي.
0: شو اسمه لا شو بيقولوا الى ان بالنهايه الصبيه هي اللي بتجي مثلا يا سيدنا بتكشف السر.
2: الصبيه بتكشف السر.
0: ايوه في صبيه نسيت اقول لك في صبيه
2: بتكشف السر. نعم
0: طبعا ما بدي خبرك القصه كلها كمان.
2: لا بعتقد كافي المغزى واضح.
0: كريكور تيجي شوي بحب اعرفك على بنت اخوي ما بعرف اذا الوقت.
2: بنت اخوك؟
0: بنت اخوي
2: ايه عندنا شويه وقت ما في مانع. عنصر الغريب استاذ نور
8: حبيب.
2: عنصر الغريب شو مهمته الوظيفية بهالمناخ؟ يعني إذا سلمنا جدلا إنه هالضيعة هيدي بالنهاية هي لبنان بشكل أو بآخر، صح؟
8: صح صح.
2: عال ضمن هالتقطير هيدا الغريب شو؟ مين هو الغريب؟ هالغريب مين بالواقع؟
8: فهمت عليك فهمت عليك.
2: شوف ما هل هو إسرائيل مثلا؟
8: إيه إسرائيل إذا بدك. ليش لا؟ هيني إسرائيل كمان شوفي عندها الأشياء التوسعية.
2: بالفعل بالفعل.
8: خذ الأحداث بالجبل يا سي. مين؟
2: ولا شك إنه إسرائيل.
8: مين؟
2: إلها اليد الطولة بالاضطرابات.
8: اسلم لي ربك، ما هي المستفيدة الوحيدة. اللبنانية فلتن على بعضهم ما مثل المسك يعني ما فيها. هاي بيرة اللي خبرتك عنها.
2: أهلين أهلين بيرة.
8: هاي الديوسة الكبيرة. أربي سلمي سلمي.
2: أهلا بيرة.
8: هلا بتشوف مش معقول.
2: هلا لا شك منعمل جولة أفق معها.
8: والله بكون ممنونك أنا.
2: ولو استاذ نور استاذ نور هالجرة شو فيها على المظبوط
8: هون؟
2: نعم
8: هون.
2: نعم
8: اي نعم.
9: عفوا استاذ نور رفعت
8: قال
9: اذا فيك تشوف
8: ارضي
9: خلص.
8: انا بستاذن منك دقيقه وبدي اياك تحكي مع فيرا. شوف فيرا يمكن تستحي تقلك يعني بتعملها مش انا. فيرا بترقص بتغني بتمثل بتفهم بترسم و شو كمان
9: بتكتب
2: بتكتب
8: اي بتكتب. ما دام عامله لحديت هلا 18 سنه.
2: عفوا
8: عمره عفوا عامله عمره عمره 18 سنه. أه. عامله لحديت هلا مسرحيتين.
2: عامله مسرحيتين 18 سنه.
8: معقول؟
2: مش قليل مش قليل ابدا. طيب تفضلي مدموزيل فيرا اذا بتريدي نحكي شوي. تفضلي
8: احكي. هلا بتذهب ليها
2: مدموزيل فيرا؟ يعني فينا نقول عنك انك الفتاه المعجزه.
10: شو ما بدك
8: شوف
9: ايه هاي عندنا اربعه يا بلدنا ونازله معك.
8: اربعه
9: اربعه اوكي يلا كريكور نزل. شوف لي بلش يا بلدنا وحد يا بلدنا اثنين اثنين يا بلدنا ثلاثة يا بلدنا أربعة. هاي نزلت أرستك على الأد كيف؟
8: هيدا هيك بقى تنزل وقت الحفلة؟
9: ايه ما عم ننفذ لك يا هلا لا تاخد فكرة يعني هلا يمكن الوقت أطول شوي أقصر شوي المهم هي
11: لزيزي.
8: مين أنا لزيزي؟
11: أخي كريكور. أنا ما حكيت شي.
8: كريكور سمع بالريحة الطيبة؟ ممكن تفرقنا بريحة طيبة؟ طيب خير رفعت هلا انت اترك لنا عنوانك
11: ايوه
8: ورقم تليفونك ونحن منبقى منتصل فيك.
11: كيف يعني؟ لا ما فهمت.
8: لا احلى ما نقول شي تاني هلا خلينا.
11: ليش شو في شو في استاذ نور؟
8: في عالم هلا.
11: شو مش عم بفهم عليك.
8: لأربعة يا بلدنا أربعة
11: أربعة مزبوط
8: أربعة من تبعولنا مش من تبعولك أنت مثل ما أنت ملحن يا بلدنا بيمرق شي 700 وحدة من تبعولنا ما في ولا ما معك بتكون وصلي شو هذا؟
11: طيب ما بتصير استاذ نور في شي منطقة بدها تاخذ مجالها
8: منطقة لا هي فل العالم عم بتحمي سياراتها بتوصل الأرزة هي هيك هاي المنطقة هاي أولا ثانيا طلع لي إياها لشوف يا منطقة
11: أصحاب يا كريكور
8: وين عم تبعثوا كريكور؟
11: قلت لك يا بتنسحب من جوا.
2: هل تعتبري نفسك مغرورة؟
10: ابدا. شوف انا مش مغرورة انا متواضعة لاني بعرف حالي قديش موهوبة بالفن وهالاشياء وما صرت مغرورة يعني متواضعة. وحدة غيري موهوبة قدي تلاقيها صارت مغرورة. شفت كيف؟
8: كريكور هل حبا
11: هذا اخر شيء استاذ؟
8: كيف
11: اخذتني؟ ما بقى بدك اكتر منك
8: هيدي هيك ما بقى اطلع اكثر؟
11: هيها يا حدود الشنقل على البكره هيدي. لا
8: الشنقل على البكره؟
11: ايوه.
8: شو جوابك تحت باطك دغري؟ شو الشنقل على البكره؟
11: شو بعمل طيب؟ انا معلق الارزي على
8: الشنقل. اطلع فكها هي والشنقل والبكره، تفضل. يلا.
11: طيب طيب معلش استاذ نور، يعني شو توكا بس لنعرف؟
8: شو توكا يا اخي؟ شو ما انت توكا، شو توكا؟ عامل لي ارزي يا ابني، بس بدي اياها بدها ربع ساعة على توصل، وبس ما بدي اياها ما بتختفي. صمت لي اياها بوجه العالم من اول مسرحية، ولشو دايرة رسمية، هاي مفاجأة بتطلع بس آخر مشهد، ترك تحضر الأرزي، يا ولد ترك تحضر الأرزي. كيف مفاجأة ومن أول ما يفوتوا شايفينها ولا؟ ونور رمز راح مسحت لي اياها أنت، يعطيك العافية.
11: لا لا لا لا نحن ما بدنا يصير هيك. بس والله صدقني ما مع مجال، هيدا مجال الشنقل ضارب بالبكرة، تعال طلع شوفها يا اخي.
8: اذا بتريب بلا هالخشبوشية بيني وبينك ممكن؟ شو تعال طلع؟ شو من ايمتى؟ شو الالفاظ هذي؟ ايه؟ هاي اولا. ثانيا صادق، بما انه الشنقل طارق بالبكرة اطلع وطارق بمخك الشنقل، اطلع فكها هي والشنقل والبكرة وشيل السيب وشوف شبك تعمل، ببقى معك وقت خلقها خلقها ليكل. بدي اطلع هيك ما بدي اشوفها. يا بلدنا يا بلد بتصفي تحت
11: على راسي
8: هيك بدي اعمل.
11: طيب فوت نزلنا يا كريكور.
8: ما دخلك بكريكور انت ويح. انا كريكور مني انا بياخد تعليماته. كريكور
12: نعم
8: فوت سحب لنا. يا هلا مبروك خي علي عمالك.
12: ميرسي الله يخليك.
8: مبروك.
12: خلي عنك.
8: مبروك.
12: هلا اشتغل وحط ايدك ما يبردي.
13: مدموزيل بتقربي شوي. مدموزيل
10: انا؟
13: ايه تفضلي تفضلي. اي نعم. بصفتك احدى المشتركات بهالعمل بهمنا نعرف رايك بالعمل، يعني بنظرك المسرحيه شو بدها تقول للعالم؟
10: انا بشوف انه هالمسرحيه تمام لانه عم بتقول الحقيقه.
13: نعم.
10: إنه مثلاً يعني بتحكي عن الغريب. فينا ناخدها مثلاً إنه عن اللبنانية بس عرفوا هالغريب. هالفلسطيني مثلاً اللي علقهم بين بعضهم. إيه. إيه تمام إنه تخلصوا منه ورجعت بلدهم. تمام.
13: أها. والمدموزيل؟
10: تمام.
13: طيب مع مين فينا نحكي بعد؟
10: نشوف الصبايا هونيك.
8: كريكور. ساعدني خي كريكور. ارتكب لك شي خدمة معي له. شايفني حامل المسجلة ما بتنزل تحملها مثلا.
12: يلا
8: شو مزوي؟
10: انا بشوف انه بالعكس المسرحية بتحكي عن ضيعة وطنية، لانه منشوف انه وقفوا ضد هالعدو الغريب وضد الناس اللي عاملين حالهم اللبنانية وعم يتعاملوا معهم. اهل الضيعة ناس وطنية، يعني وقفوا هالوقفة لانه وقفة وطنية، وما رضيوا يقسموا ضيعتهم وخلصوا ضيعتهم ووطنيين. ايه وطنيين.
11: طيب شو رايك استاذ نور اذا صغرنا الارز شوي بتصير معقوله تختفي كله؟
8: ما بتعاطى فك انت. لشو مثبتها هالقدره؟
11: لو عرف بدي فكها ما كنت ثبتها.
13: استاذ نور انا راح امشي.
8: يا اهلي
13: اهلي
8: وين؟ يا اهلا. تعرف اخر يومين معجوقين، عجقنا المعلم رفعت باذن الله.
13: لا لا لا شيء حلو شيء حلو، في جو عمل جماعي.
8: الله يخليك
13: استاذ نور. في سؤال حابب اسالك اياه.
8: ايه.
13: بتفضل تنزل ولا
8: لحظه؟ يلا لحظه
13: انا بطلع. خليك
8: لحظه.
13: خليك عندك. تفضل خليك عندك. مسرح ما بعد الحرب، هل بنظرك قدر يوفي بين متطلبات الذوق الجماهيري المتبدل وبين بيئة مسرحية متناقلة أو متوارثة إذا بدك؟
8: ما مثل ما بدك، يعني يجوز الوجهان.
12: يجوز الوجهان.
13: بدعي لك بالتوفيق استاذ نور.
8: الله
13: انت وكل عناصر المضافرة للقيم العمل.
8: يا اهلين.
13: يعطيك العافية.
8: اهلا.
11: هيدا هي جريدة استاذ نور.
8: انا بخصك فك.
10: استاذ
8: عزيز اجا عزيز هات سبتوك سوك. لا مش على الارض. ليه
11: هبتن على الارض يا عفو؟
10: لا مش على الارض ما بعد البسون يتملى حالي شو عورة.
8: بس عناية
10: حبيبتي كلها ميكروبات الارض.
11: دوزو خيك ريكور ما تصغر اطلع على سيارتي بعد في خمس شاويل وجزم وسكربينات بركي بتجيبهم الله يخليك.
8: تليفونك ريكور.
11: شوف شراويل.
8: ولك اي شراويل شوف التليفون.
11: معلش هو خليك
8: حطهم على الجسر يا اخي.
11: وين اي جسر؟
8: جسر هونيك.
11: هذا جسر؟
8: جسر
10: هذا الاسفل لاي مسحر.
11: نعم هذا مش اسفل عن حمي عيني بعد التشيح انت
10: قرار.
11: شو يوعي؟ شعبي؟
8: ها؟
7: شو يعيش شعبيه؟ مين هذا مدام جريدين؟
3: اضغط الاوقات.
14: انا كان المفروض اني عبكره اكون مسلمكم. بس ما انت بدك 12 طربوش.
3: وين طربيش؟
14: برمنا الدنيا ما بقى في حدا عم بيساوي طربيش. دلوني على واحد بسيدا قال هيدا ما في غيره. تغري بعدت الولد اللي عندي على سيدا من امبارح بعد امبارح.
7: في مدام جريدين عم بيقول موصين على مسؤول شيوعي الشعبي.
3: شو؟
7: موصين على مسؤول شيوعي الشعبي.
3: شيوع الشعب شو
7: ما بعرف احكي معه شو
3: احكي معه انت شو شيوع الشعب
7: هي بده اياك لانه قلب الاخبار
3: شو بدك فيه شو جنخوري انا يا سوسو
10: نعم استاذ
3: احكي امك عم
10: امي شو بها
3: شو بها ما بصير لك شيء امي قولي لها ماما حش التلفيلنا ما في شيء
10: ليش في شيء
3: قلت ما في شيء
7: انا طالع اجيب شراول الجزمه استاذ نور
14: طبيش لك ما عم خبرك بعتنا الولد على صيدا من امبارح وتلفن لي انه حدي بالطربيش وجابهم دفع للزلمه بس ابصر شو صار لتشوف لك على الحس النحس يعني بيقوموا الاسرائيليه بيسكروا صيدا لا فوتي ولا طلعه ما هيدا اللي اخرني انا شو فكرك يعني
3: الطربيش صار بالطربيش
14: ما عم خبرك علقان الولد بصيدا هو الطربيش في منع تشول
10: ماما انا صرت بتستقلي وعندي شخصيه
14: إذا بتريدي
10: ما تحكيني
14: بهذا السيد لحظة شباب جايين الشميت
10: هاي شو عم تنعيلي علي هيدا في إيه بعد فاسي ما تتفعليني
3: بارا لحظة بشكل المنظم نجي لأحد السياعة عزيز كل وحدة يوم التنظم
10: بشكل تنزيع ما رح نرجع نعملها بالشرعية بعدين بك اسمع شوي
3: شو يا اخي استاذ في هذا اللي اسمه طوني من بعد امرك يعني وين ما بدك وقفني بس اسحط وقفني حده احلى ما قرطه ضربي عني وعورها
15: لا عابد شباب
3: قال شو الاخد ديني حشا السامعين ما لقى الاستاذ نور غير واحد متوالي يوقفوا حده اذا ما معبلين له عينه المتاوله كرمالك وحياتك اخذ المشالك ضربي عني وضربي ارضك
14: انا كيف صحه كيفك شو اللي شو بيه
3: انا بحبرناك شو بدك تحكي له بقرب علي ولا بقرب عليه نحن الشيعة اكبر طائفه بهالبلد جاي من النهار
14: شباب يلا قرب
3: علي
10: استاذ بدك تعمل الفينال من البسون
14: صبايا خليكم تاخذوا سكرمناتكم فرد مره يلا استاذ
3: عزيز نعم شو عم تعمل ما شفته انا هو عطاني حط عزيز
14: نعم
3: شو هالشروال هذا
14: اي هذا
3: هيدا
14: اه هيدا هيدا هيدا هيدا عمالك هيدا تبع شو اسمه شو بتقولوا له انتو
3: شو هي خيلتني شو هي
14: الخاتمه بالاخر شو بتسموها دخلك
3: خاتمه احزاننا ان شاء الله
14: لا خاتمه المسرحيه المسرحيه
3: الفينال يعني
14: فينال هون الشروال الفينال
3: شروال الفينال عملوا مبيدي عزيز
14: لكن شو
3: كم واحد عمل مثله هذا
14: خلصت لك اياهم كلهم شو
3: خاصه هالسوي كريكبول
10: نعم
3: جيب لي حبوبه
14: شو في شو القصه هلا يا خيي
3: ما في القصة مش هلا عزيز القصة من قبل هلا انتهت القصة هلا القصة
7: تفضل استاذ
3: يا ابن الله
14: شو في قلي
3: وني
7: ما اعطيتك اياها
3: اعطيتني اياها وني
7: يمكن وقع
3: يا خيي جيب غيرها بركي خاينة عزيز داعس عليها مثلا
7: شو
3: طحنا عزيز
7: شو في
3: خيي
7: شو في قلي
3: نشف دمي
7: قلي شو في
3: نحن بمشهد الفينال ما اتفقنا الشراويل صفر والقمصان مبيده
7: شراويل صفر
3: اه.
7: انا فهمت العكس لكن
3: شو صاير عليك تفهم العكس شو هالعيد العاطله
7: يا خيي بس الاستاذ كريكور بالعلامه تلفن لي نهار الجمعه وقال لي وين صاروا شراويل مبيده يا عزيز
3: عزيز ما بيصير اتكلنا او انطع على كريكور
7: معقول وحياه اولادي يا خيي اساله
3: اولادك عطالعني انا اساله
7: معقول
3: كريكور
7: نعم.
3: ما تحكي شيء انت خينا عزيز عم بيقول لك انت شو قايل ما تحكي شيء عم بيقول انت قايل له جايب لنا شراويل عم بيقول الشراويل كلهم غلط وعم بيقول انت قايل لهم يعملوا هيك
7: انا شو قلت له
3: شو قايل له انت
7: بترجيك مسي عزيز ما تحكي شيء عن سنة ابد بحيات ولادك بحيات ولادك انت شو قلت لي بس تلفنت لي نهار الجمعه
3: شو قلت لك
7: تذكر حبيبي شو قلت لي
3: شو قلت لك عزيز شو قلت
7: يعني تذكر شو سالتني عن الشراويل
3: شو قلت لي بدنا هلا شو قايل لك شو انت شو قايل له بدنا لون الشراويل والقمصان
7: اصفر
3: ومبيدي اه اي هو اصفر واي هو امضى او مبيدي
7: انا ما فهمتك مش عزيز
3: يا خي فهم لي لالي انا عزيز انا عزيز انا عزيز شو قلت له زيح
7: اكثر من 50 مره قلت له
3: ايه؟
7: شراول مبيدي وامسن
3: اصفر عفيف عفيف
7: شفت ما عم بقول لك انا ولا معقول معقول انا المعلم عزيز معقول اعمل هالغلط ولو يا خيي شو بكون
3: ولا بس اول مره بيطلع معك حامش لنا
7: عجبك؟
3: ما عجبني يا خيي
0: جبت الحبة؟
15: نعم.
0: أعطيني إياها وخد لك واحدة أنت لأنا بدي أحكيها. شو هيها؟
15: طيب أنت كان بدك شراوي الأصفر يعني؟
0: كريكور سامع بحريمك؟ بهنيك وبهنيك حريمك وانا تحكي ولا كلمة. اسكت اسكت
15: يا عم. مش هلا بسيطة يا اخوان يعني مش دفوا كتير طالعين هني كمان شروال مبيدة إلو رونا. شو بكون يا خي ولو
0: شباك شو ليه
15: يا عمي؟ مش دفوا كتير طالعين هني شروال مبيدة كمان إلو رونا.
0: خي كل رونا وانت بخير. انا في شي بمخي بديهم صفر
10: عريجة.
15: لا يا خي
0: شلف معنا مخرج انا على المخرج.
10: طيب
0: انا
10: عرف
15: هكا بديهم يطلع بس
0: يعني. يلا لون صفار النعيوي الله يرحم. تشتغل بالصوت انت؟ ارخي يا خي تمرني على البرنايطة انت. مرني على البرنايطة انت. مد كابلات. ستلت بعرف عجقة. عجقة قوي كتير.
10: ليك نور.
0: في بعيونك حق.
10: انا شاغل الفرقة بس مش هيك.
0: بعرف.
10: ليك نور انا بقطعك هم ما بشي بكره خوت انا.
0: لا كيف تقطع عينا كيف بتقطع عينا خلينا نحكي.
10: نور ما بدي اتبهدل بكره الافتتاح بدي اتمرن بدي اجرب وقفتي حركاتي شايدة.
0: اسمعون يلا شرف خلينا
10: بعدين. مهلك هالقنطره شو رح تلاقي لي حل نهائيا؟
0: هالقنطره حكيت رفعت وعم بيقول لي هذا العلو تبع عناطر بيت الدين.
10: اعوذ بالله انت علمني على بيت الدين؟
0: ستاندرد بيت الدين هذا عندي.
10: انا مصيفي سنتين بيت الدين.
0: صيفي بيت الدين؟ طب لا لك لا ما بتفوتي من هديك الضيعه. كيف لي معي؟
10: ما بتأثر على القصة؟
0: ما بلاش ما بتأثر. ما هي الصبية رمز الأمل بكل أنحاء الضيعة. الأمل بيقدر يفوت ديركت ما بالمسرح موده.
10: طيب شو بتعمل هلا؟ يلا خليني
0: يلا شرف المتمرن. فرق كريكور كريكور
15: فرق.
0: لا يا خي روح مش هلقد روح خلص روح خلص. مش هلقد مش هعمل لك هلقد. خلاص ما تشد كريكون ما تشد خلاص. ليكو بياخذ المسرحيه سامعين بالمسرحيه؟ ايه بخذها من الاول مشهد ورا الثاني متواصل بدون توقف. الست هنت عم تسمعيني؟ كل المسرحيه رح ناخذها وبدون ما اذا واحد عنده سؤال يسالني اياه. هلا بدي انزل اقعد تحت هلا بدي اشوفه. يعطيكم العافيه تفضلوا من الاول.
16: مرحبا شباب. مرحبا استاذ.
15: اجا سمير. استاذ
0: سمير
16: خلص اخي جاي وباقي معكم لا الافتتاح.
0: ممنونك اخي سمير. اقعد اقعد شوي هلا بنعرفك على الشباب. هلا خلينا نشوف ليك سمير شو المسرحيه اخي اكسبها شوفها. يلا من الاول اربعه كلنا اربعه
16: اعمالك
0: قوي يا فيصل. ولك يا فيصل
17: مش من عنده مش من عنده.
0: مال
17: انقطعت من برا لانه راحت من عندي كمان.
16: قطعت الكهرباء
15: انا عم بيقولوا على بكره بالراديو اذا ما رح يصير خط الشبل بدهم يجوا على التقنين. هلا بتروح للساعه 12
0: تقنين يا عيني يا عيني على التقنين.
17: لحظه انا كان عندي شمعه. لحظه
16: هيئتها دبكه مزبوط بالشمعه.
0: شمعه بندور الموتير يا علي.
17: اتصلوا خليني يجيبوا مازوت.
0: موتير دور الموتير.
17: ايه ما في مازوت.
0: ريكورد
15: نعم
0: استاذ. اعطيني الضوء واتصل خلي يجيبوا لنا مزود من قوانا.
15: طيب اعطيني الضوء.
0: شو بدك بالضوء؟
15: شوف تليفون.
10: يعني المزود صفيت لبكره نور. النايم بده يجيبوا مزود.
0: لا لا بنجيب مزود من تحت الارض.
10: اي ساعه بعد نتمنى؟ بكره الافتتاح.
15: عزيز ضوي ضوي يا عمي.
10: عزيز
15: نعم. ايه انا سمعتهم على بكره كانوا عم بيقولوا.
10: شو يا نور رح نضل ناطرين؟
18: استاذ بنتي بنفل على البيت
0: شباب. طيب يا اخوان يا اخوان طيب يا اخوان طيب هلا شيء خلينا لكان اوكي. طيب بما انه شيء لكان طيب اوكي. بكره نجي كلنا بدنا نجي ساعين 8 لا يا ربي شو بدي هذا الافتتاح. انا بدي افتتاح كلنا الساعه 8:30 كلنا حدنا لها يا طبعا. كلنا بدنا نكون موجوديش موجودين الساعة واحدة على الظهر. بس يا خيه يا خيه ولك بس ولك حسوا ولا حسوا على دمكم ما صارت البروفا. شو بعمل انا؟ ما بكره بعد اليوم بكره بعد اليوم.
10: اذا
0: بتريد كلنا طار بروفا اليوم خلقت بروفا بكره اذا بتريد. طيب عندكم شغل بتعطل شغل حياتك انت عم تدعي لا انت عم تروح شغلها هلا مش عم تروح. لا لا لا طلع انا بروح شغل انت. اذا بتريدوا كلكم الساعه واحدة من كل بز من كل بن اذا بتريدوا. يعطيكم الف عافيه. يلا شرف
15: يا كريكور.
0: دويلونا يشوفوا كلنا وحده تماما.
19: الساعه وحده يا استاذ، الله يرضى عليك.
7: استاذ نور، استاذ نور ما تنسى تتصل سيد نزيه.
0: ولا هلا بدي احكي نزيه. طويل يا روح، خلص روح.
19: ساعة واحدة
7: ما تنسى،
19: أنا عندي تسجيل.
7: استاذ نور؟ أنا مهيب.
0: شو خير؟
7: استاذ نور بخصوص هالرأس. أنا كمدرب ما بقى قادر أشتغل بهالجو الحزازات. فلازم تحكي الشباب جوزيف وريمون وطاني. خلي تنحط النقط على الحروف بقى.
0: هي مهيب هلا لا شايف النقط ولا شايف الحروف، بكرة.
7: بس ضروري يا أستاذ.
0: هلا تقنين المهيب هلا. ألو بونسوار، بحياتك الكولونيل خليفة موجود؟

0: Palme Cricor!
1: شو فؤاد؟
0: استاذ نور عايزك.
2: نعم استاذ نور.
3: فؤاد وين؟
2: فؤاد؟ فؤاد هون يا حوا.
3: اوكي اتصل لي فيه اللي عايزه.
2: استاذ نور ما هو عيط لي.
3: شو عم يسوي؟
2: عم بقدح غابة مشان علي يشوف من وراها.
3: اتصل لي فيه قل له خليه يجي يحكيني بكل هدوء لانه ما بدنا نعصب اليوم. نجرب اليوم ما نعصب.
4: اوكي. استاذ نور انا جاهز. بركي بنتمرن على مشهدي قبل ما توصل الفرقة.
0: نور استاذ.
3: خي فؤاد انا بحب اروي لك شيء حصل معي. ما بعرف باخذ رايك فيه. انا وصلت من شوي مثل العاده عم بحط اغراضي. اطلعت وجدت هالشغله محطوطه حط طاولته. يعني لا اخذت ولا اعطيت. والله واصل مين؟ كريكور. بقى كريكور عم ببشرني المسكين بيقول لي فؤاد جاب الشلال. يعني انا بطبيعه الحال سررت. بكل طيبه قلب قلت له وين هو؟ قال لي يا حوا. هلا ما بعرف كيف بدك تاخذها انت يعني ما بعرف كيف وحيات شو وحيات فؤاد ونور.
0: صادق صادق.
3: شوف لحديت وين يعني.
0: ايوه.
3: يعني لو ما يجي كريكور مثلا ينورني يقول لي هذا هو الشلال اخت اللي بزل عليك اذا كنت عرفته. شو رايك بهالحادث؟
0: انه مش مبين شلال؟
3: لا خايف وقد الله يطعمك حسب نيتك. والانسان احيانا اذا ما بتعرفه بتجهله بتكون. انه خي فؤاد ما اعرف انا هو اياس ولادي عمله انت يعني. ولا انه مثلا فرخ شلال انا ولا شلال بنحط على كومودينا على الدرسوار يعني ما بعرف. ليه ولا يلعن اللي ما في دبكه خصوصي للشلال دبكه طويله عريضه عاملينا للشلال نحن فرضا هالدبيك اجى يدبك للشلال والشلال مش واصل لحد ركبته البعيد. كيف هذا؟ شو هالصاعور اللي عامله؟
0: انه طالع صغير.
3: انه شو بقبرك يعني؟
0: انه حجمه مش مناسب.
3: والله شو بعرفني خي فؤاد ما انا بجهل اطباعك مساد. بركي انت فكرك نقعد من ربيه مثلا نجيب له شي وحده تسهر عليه تاخده تجيبه بيكبر معنا بينمى الشلال ما بعرف.
0: انتوا قلتوا لي بدكم شلال ما فهمتوني شي.
3: شو حمير نحن ولا خيش؟
0: لا مش
3: على حد. تاخذ على حديثنا يا.
0: لا حتى معي خبر في دبكي ولا من يحزنون. انتوا اصلا ما خبرتونيش شو القصه.
3: شو دخلك بالقصه انت؟ مين له نفس يخبرك القصه؟ انت كل المطلوب منك تعطينا شلال.
0: طيب طيب انا عملت شلال قياسي انحمل. بدك شي ينزل معي. انت لو بتعرف كيف دهرناه من المنطقه ما كنتش بتعترف. هيدا الشلال انعمل بظروف قصف وتعتير.
3: هلا الشلال اكل وهلي لشك يعني بس ما بريدك تستعمل معي الانسانيه دخيل اجرك يا فوت. بلش لي بالقصف والتعتير ما نخلص. هلا
0: استاذ نور الجفصين بفت. انا قادر اعمل لك شلال قد هالمسرح ومش فرقين عندي بس الجفصين كل ما يكبر كل ما يفت.
3: ما بعلمي انت رب الرب ربك على رب الجفصين بعلمي. ما عليك بدنا نعصب هلا خينا تبلك.
0: طيب انا رايي تمشوا حالكم فيه الليلة وقتي، اعتبروه نبع صغير. ما بيمشي حاله كنبع صغير مثلا؟
3: الله يخليه لأهله ويخليك عراسه يا رب. وبدك رأيه هيدا الشلال حرام يشترك معنا بهيك مسرحية؟ ما مش لأله، مش منيحة لأله، مش منيحة. لشو دخلك يجي يجلجئ حاله؟ شيلوا من وشي أحلى ما شوطوا عليكم طرطشكم جفصين انت هيدا الوراقة. شيلوا أحلى ما تسرب مجفصة من الليلة. ليك ولفوا بشي أحلى ما يخافوا منه الصبايا. وخلص الغيت الشلال هلأ بهتك. هيدي شايف بهتك الغيت الشلال، ما بدي الشلال.
2: روق استاذ نور، روق.
3: أنا بعرف كيف بشتغل.
2: روق بعد عندك تمرين.
3: فرقة ليه بعد ما اجي تخرج؟
2: ساعة واحدة جايين.
3: ساعة واحدة؟ ليه؟
2: أنت قلت لهم ساعة واحدة. في سمير هون.
1: أجينا استاذ، ما حدا اجى.
3: ممنونك يا سمير، غمرتني يا أخي. شو بيه؟
2: سينا نحكي سيد نزيه.
3: يحرق سماك على الناس ويطلبوا طلبوا عجل. ولكن ما قرأتني من نزيه امبارح، كيف نسيته؟
2: لأنه تلفن هو اليوم.
3: تلفن هو؟ شو قال له؟
2: قال كلمة شوي كبيرة.
3: شو سب؟ سبنا؟
2: يعني سب كل شيء، كلمة.
3: طلبوا طلبوا عجل.
2: سب
3: شو علي جي؟
4: من زمان.
3: علي شو بعدك عم تفبرك الليلة الحفلة؟ خليها عفبرك. علي ليك إذا شاكك بشي مستحلبك تشتري شي قبل ما يسكروا المحلات.
4: يا استاذ حاجة شاغل فكرك بالصوت. بس علي يقول لك حط ديك بمي بيردي، يعني خلص حط ديك بمي بيردي.
3: صار لي من وقت ما تعرفت عليك حطتهم بوظوا. خي
2: مرحبا. أهلا سيد نزيه. أهلا
3: سيد نزيه. يا الله شو بالحلال. اسمعوا هلا كنا عم نطلب.
2: تفضل
3: سيد نزيه. مين كنا عم نحكي؟
2: سيد نزيه.
3: اسمعوا سيد نزيه من هون. سيد نزيه إلنا من عبكرة قاعدين على النمرة، يعني من المستحيل يتوفق بخط الواحد. رافعين السماعة وناطرين. بدنا نحكيك يعني، وعارفين إنه ما مش معقول.
2: ونور نور
3: هون وراك.
2: شو عم تعمل وراي؟ تعال شوف. عود لشوف. شو عم بيخبروني؟ عود لشوف يا خيي.
3: اللي
2: شو عم بيخبروني؟ قال خربت لي بيتي.
3: شو الخبرية؟
2: والله شو بعرفني الاخبار عندك؟ جاي شوفك انا. تعال شوف يا خيي شو عامل انت.
3: مش عامل شيء.
2: ومين اللي عامل هالعمايل؟ اللي كان انا تلفنولي من البنك وخبروني انك مفزع.
3: مفزع؟
2: مفزع نعم، مفزع لي بحسابي.
3: والله صدق ما معي خبر.
2: ما معك خبر؟ تعال شوف يا خيي. طيب ما حكيني، اتصل فيي. تارك لك نمرة من أيمتى؟
3: والله العظيم هالنمرة سيد نزيه برحمة مين بدك، يعني نجرب فيها، يعني من المستحيل يقدر واحد يلقطك.
2: لشو بدكن تلقطوني؟ ما لقطوني عخوانيقي. منين بعد فكركن تلقطوني؟
3: والله العظيم هالخطوط سيد نزيه وين كريكور؟ بس مش معقول شيء مثل الكذب.
2: لا كذب.
3: كيف؟
2: مش مثل الكذب. الكذب هو بعينه.
3: مش معقولة.
2: ليش مش معقولة؟
3: معقولة.
2: تعال شوف يا خيي كيف عهالبنك عم تعلق معكن. هات لشوف انه ما عم بتعلق الا عهالبنك. يعني
3: لا بس ابصر ما هي غير شيء.
2: انت معك خبر النمرة اللي انا تارك لك اياها؟ نمرة مستشفى.
3: والله كنت بالمستشفى؟
2: ما عم تعلق معكن على مستشفيات بس عبنوكي.
3: والله ما معي خبر قصة المستشفى. تعال شوف يا عمي انت امتى رح المستشفى.
2: طيب انه انت شو عامل؟ مش المسرحية اللي اول ما حكينا حكيتني عنها تبع السلة مدري شو
3: تبع الجرة؟ ايوه هي نفسها.
2: طيب عال انه شو هي يعني؟ ذهب مع الريح يعني ولا حصان طروادة؟ شو عامل؟ لا طالع مصاريفك بهالشكل الهستيري هيدا. تعال شوف يا غيي.
3: عمل فولكلوري شعبي بسيط.
2: طيب فولكلوري انت مش قلتلي بالاساس انه مسرحية كتكوتة وانتاجها ما في مجازفة؟
3: بلا يعني هي هذه كتكوتة بتنعد يعني.
2: سيد نور كتكوتي بميتين ألف ليرة؟ شو هالكتكوتي هيدي؟ من بيت مين؟
3: كيف نال ميتين ألف ليرة؟
2: من عندي، من مصرياتي. 200,000 ليرة صاروا طايرين على الكتكوتي.
3: ممكن في غلط، مش ممكن، هاي مسرحية كتكوتي ما مفروض تكلف الألف.
2: شو في غلط؟ تلفن للبنك، انت البنك عم بيعلق معك. يلعن ابو الفولكلور وساعته، شو في معك؟ كم نسمة معك بهالمسرحية؟ شو في 1000 جندي روماني بدو يقلب علينا الهيكل؟ ولا في معركة على الأحصنة ولا شو؟
3: قصة أحصنة سيد نزيه، بس هالكلفة يا خي من النوعية كمان، شو بتكلف كتير النوعية؟ شو هذا وين رايح النوعية؟ مثلا بيجيك هالجزمة مثلا جلد، هالجزمة مش جلد، فيها عرفت؟ هيدا شيء مثلا جلد، الجلد هيدا شيء مش جلد.
2: يعني انت بتجيب الجلد؟
3: جبنا الجلد، شو بدنا نعمل؟
2: وطلعت بجلدي.
3: لا يا سيد نزيه، بس نحن اول ما حكينا فيه قدي ركزنا على النوعيه، انه بدنا نوعيه، بهمنا النوعيه.
2: ركزنا على النوعيه؟
3: ويش
2: تعال شوف يا خيي، اي متى ركزنا؟
3: ولو بس كنا عندك وقتها عم نحكي، وحظتك كنت واقف على الباب بالعلامه قلت لي ولا يهمك.
2: ايه ولا يهمك، يعني بس سيد نور ولا يهمك كلمه بتنقال، يعني انه انت لاحقني على الحرف، يعني شو بدك تفلجني؟
3: لا يا سمح الله،
2: لا هلا يا سيد نور، هلا يعني ما دامك فتحت سيره الباب، انت وقت كنا واقفين على الباب قلت لي كلها حركه 80,000 ليره اذا فايق.
3: مش فايق، حكينا بس مش فايق، حددنا 80 وقت قلنا شيء.
2: انت سيد نور مش فايق، انا فايق لانه مش عم بقدر نام اصلا، لأنه عم ضل فيه. سيد نور، أنت وقت كنا واقفين على الباب قلت لي بدنا نطلع 200,000 ليرة مش نحط 200,000 ليرة، يعني في سوء تفاهم سيد نور.
3: على الباب صار الحديث هذا؟
2: على الباب.
3: غريب، على كل سيد نزيه بعتقد الفواتير كلها موجودة عندك ومبينة المصاريف، يعني ما فيها شيء غامض.
2: مفهومة سيد نور. واحد بده يعمل هيك عملة بده يزبط له فوتيرة طبعا. ايه بس ليش انا عم بفهم شيء من هالفوتير؟ فوتير فولكلورية كلها. شو هو دخلك؟ مقيد لي غضب الاهالي 10,000 ليرة؟ شو هيدا غضب الاهالي؟ بالمسرحية يعني؟
3: ايه نعم، مشهد هذا غضب الاهالي.
2: شو بيصير يعني؟
3: هذا في عندك مشهد سيد نزيه، بنشوف هالأهالي يا أخي بيكونوا فرحانين، بيحصل شيء معين وبيغضبوا.
2: وشو بيعملوا بالعشر تلاف ليرة؟
3: ما بيعملوا، لا، هي 10,000 ليرة حق الشراويل عندما بيغضبوا الأهالي.
2: طيب ضروري بس يغضبوا الأهالي يغيروا شراويل؟
3: هي طبعا، ما هي شراويل الغضب غير شراويل الفرح سيد نزيه.
2: إنه هلأ الغضب بيكلف 10,000 ليرة؟
3: يا اخي شو مش مصدقني؟ شو بتعتقد يعني؟ عم بملفك يعني؟
2: بعد ناقصني تبلفني كمان.
3: لا يا اخي
2: يعني ما بيكفي، عم تاخد مني وتاخد مني وما عم تسأل انا من مين باخد، يعني شو باخد من اجري؟ انا صرت عم باخد من اجري.
3: سلامة اجرك سيد نزيه. لك يا اخي المصاري، شو بدك؟ المصاري بتروح وبتجي.
2: لا انت الصادق، بتجي وبتروح.
3: بس ما بترجع بتجي برأيك؟
2: مبلا.
3: طيب
2: وبترجع بتروحها حضرتك؟
3: لا،
2: ما أنا عم جيبها وأنت عم تروحها. ولك تقبر الفولكلور وصحابه، كنت عم بشتغل بالجوخ وماشي حالي، جيت دندلتني بمسرحية عن السلة مدري شو ربا.
3: جرة
2: سلة كله زي بعضه. أنا بدي أعرف شو بعرفني إنه هالمسرحية بدها تنجح حولك؟ تعال شوف يا خيي.
3: إن شاء الله، بإذن الله، مثل ما الله بريد خير.
2: شو صرنا إن شاء الله وبإذن الله ومثل ما الله بريد مبين؟ أنت أول ما دندلتني قلت لي بدها تكسر الأرض.
3: خي الله إن شاء الله تكسر الأرض، شو فارقة معي؟
2: طيب إنه أنت مزبطها يعني؟ في لطشات مثلا عن النواب، عن التجار، عن الغلا؟
3: كلها لطشات مارقة بشكل
2: وسكس فيها سكس؟
3: كيف سكس يعني؟
2: زبطها انت، حط ساكس منيح الساكس.
3: بعرف سيد نزيه.

0: هنا راديو كوكبة.
1: طيب يا سيدي ما فيهم هالأهالي مثلا قبل ما يغضبوا ب10,000 ليرة يحكوا شي في سكس مثلا؟ مش عم اقول لك يتزلطوا. انا
2: لا يا سيدي، ما هي كيف جاي قصه لبنانيه مثلا، فيها شيء مثلا وطني شعبيه وطنيه، ما فيها مجال.
1: ايه فيها وطنيه الوطنيه كمان بتجيب عالم
2: ان شاء الله.
1: المهم انه هالمسرحيه تشتغل وما اكون انا غطست غطسه صفي عم شيل توتيا بالاخر.
2: لا ان شاء الله.
1: حاطط فيها شيء عن الجنوب ما هي؟
2: لا والله، لك كيف راحت عن مخي.
1: لا ما بيصير، بدك تمرق شي عن الجنوب.
2: مزبوط.
1: هون بالمنطقة الجمهور بيحب ذا الاشياء. مرق جمن صغيرة بتشيلها بعدين، بس نعرضها بالشرقية بتحط شي تاني.
2: حط شي عن البقاع.
1: البقاع شفت كيف؟
2: أنا مزبوط.
1: يلا بالنسبة لليلة مدينا سجادة على مدخل المسرح من شان المعازيم والشخصيات. وهلا بعد شوي بتوصل دورية 16 من شان تبقى على مدخل المسرح، وان شاء الله على خير.
3: سيد نزيه، بخصوص هذا التبريد، هلا التبريد نحن بس عم ندوره وعم تخف الاضاءة. وبتعرف بكره بدها تمتلي القاعة ناس، وهذا نفس بيقوى على بعضه فطيس بصير. شو بدنا نعمل؟
1: بخصوص الليلة معك حق، الليلة متلانه لأنه كلها معازيم. إيه بس لبكرة مثل ما مبين القطع عشباك التذاكر، يعني ما بعتقد راح تعوزوا التبريد.
3: شو ما في بيع؟
1: أخ يا كبير،
3: بيع خفيف. ها
1: خفيف ونظيف، في 15 مخلوق قطعين لبكرة، ويمكن إذا مشينالن التبريد يبردوا وحدهم بهالصالة.
3: بس هيدي شغلة مش منيحة، يمكن لازم نقوي الدعاية.
1: الله يقويك. ما بقى وردي قوي شي، بدي قوي قلبي لنقطع هالافتتاح عسلامي. خلينا لا لا لا لنلحس اصبعنا سيد نور.
4: لا اوطى ولا اعلى، ما تسطعوا العلو تبعه مزبوط هيك.
5: ايه بس لانه انا صوتي بيطلع من هون، شفت شو؟ وخاصه بهيك مشاهد فيها تفجع، الضيعه كلها عرفت بقصتي وانا بدي اهرب، مش عارف كيف. يعني تفجع تفجع، يعني بدي اعبي نفس وطلعوا من هون الصوت.
4: ايه بس ما بقدر احط لك الميكروفون هون، ما بيطلع شيء من هون.
5: بالعكس، ما انا صوتي من هون عم اقول لك.
4: خي عال، من هون اول شيء بيطلع من هون، بس اخر شيء منين بده يطلع؟ من هون.
5: ما انا ما بيطلع صوتي من هون.
4: هلا هلا فكرك منين طالع صوتك؟ منين؟
5: منين؟
4: من هون.
5: انت بتهيالك هيك؟
4: شو هالحكي؟ ما كل العالم تحكي من هون.
5: ايه ما هيدا الغلط.
6: استاذ نور، استاذ نور بعد امرك.
7: نعم
6: استاذ نور، بركي هلا قبل ما نبدا التمرين بتحكي الشباب اخواننا.
7: نعم.
6: مثل ما اتفقنا امبارح، وبنحط هالنقط على الحروف.
7: على راسي خيموي، بخلي لي هالنقط والحروف معك شوي، هلا عم نتمرن، بس نخلص نحكي.
6: ايه بس ضروري يا استاذ، الليله الافتتاحه.
5: استاذ نور انا جاهز.
8: قل لي كيف راح بتكون على الواقف ولا على القاعد؟ لا اعرف كيف بدك.
4: خيي انا واقف بس يمكن حوص، ماناش عم اقول لك ادحلي من فوق لتحت.
8: يلا يا اخي يلا. يلا
5: في هون انا لازم اصرخ اول شيء.
8: تفضل.
5: هاي مثلا شفت كيف مبلش دغري بصرخه، صعب شوي، كيف بدها تطلع معي مش عارف.
8: والله لا تترك حالك، استرخي وطلع وصرخ.
5: شو رايك؟ انا مش عجبتني.
8: شو بك معصب؟
5: يمكن معصب.
8: لا كل شيء، لا تعصب يا اخي.
5: ما هي اليوغا بتخلي الانسان ما يعصب. لكن انا بس عم خلص يوغا عم برجع اعصب.
8: ترك لي اليوغا يا اخي، شو بدنا باليوغا هلا؟ فوت اكثر على الشخصيه، شيل الشخصيه وطلع وصرخ وبتعصب يا شيخ.
5: شو رايك؟ انا مش راضي عن حالي بالصرخ
8: يا اخي. مشيني سيسرني، بدي اشتغل.
5: بركي لو بيظهروا الاخوان شوي برتاح اكثر. شو قولك
8: يا صبايا؟ اسمحوا لنا شوي اذا بتريدوا. صبايا شرفوا لبرا، ما في شيء، الاخ براندو ما قادر يشوف حدا اليوم.
5: استاذ نور وبركي الشباب.

0: كمان
1: يا عرس يا علي
2: علي
1: تخبوا لي ورا هالغيبة خي.
2: ايه بس لحظة دح لي اياها وبنخلص من
1: هالشيء. يدح لك اياها من جوا ردها يا. شو بتحب اظهر انا كمان؟
0: لا ولو
1: لا عم فكر بركي بظهر انا وياك وبلا المشهد خي. ليه؟ وليه جاي 500 نسمة الليلة شو بتعمل؟ فوتوا بترجع بتطلعهم؟ شو بتعمل؟
0: مندبرها استاذ نور. ما انت خليني ارتاح الدور وما بعود يهمني باكل لك الجمهور اكل.
1: تفضل كل الجمهور. شوي خايفوا هذا.
3: كفوا انتوا انا ما راح ضيقكم بقدح مهلي. كفوا ما يهمكم.
4: هلا ببتدي عزوقك ولا عزوق مين؟
1: شو لك تعالوا
5: كيف شو تعالوا
1: يلا خي.
6: كيف لصار هاي؟ كيف عرفوا؟ كيف وصلت قصتك عكلبي؟ وين راح تتخبى من عيون الناس والمطارح؟ البنت البريئة عرفت والبنت راح تخبر الشويش والشويش راح يخبر المختار والمختار راح يخبر الضيعة. كبرت قص يا
1: مسكين. ايوه خي فؤاد هيدا مقدح واحد اللي سمعينه
3: هيدا يا حوي
1: خي. شو ما علمي قلت لي كفوا رح تقطع عمالك. شو بك
3: كفوا انتو؟
1: شو كفوا انتو؟ كيف ما كفوا انتو؟
3: مسموع صوته قوي لعندكم؟
1: لا خفيف كتير شيل الغير بفوت تقطعها جوا احل ما قطعها بلبطة وحدة.
7: بلكي بتلغيها.
1: شو؟
0: ملاحظ اساس الجرم ضايقتني؟ لو ايدي حرين هيدا المقطع هون بشلك ايه هيك بلعب فيه لعب.
1: ما فيك خي انت جاي على الضائعة خصوصي لتسرق الجرة. بس توفقت فيها الله ما بيتركك اياها. شو مضايق من الجرة كمان؟
6: كيف بدك تهرب؟
1: لشو هالعياط كله؟ شو تارك لاخرتك؟ ما في سحبة هالقد بتصفي بدك تفحش بالاخير.
0: انا كنت عم جرب غطي على المقدح.
1: شو بدك بالمقدح؟ انت فيك تغطي على المقدح؟
0: لا اذا بدك بقدر غطي على المقدح.
1: يا خي ما بدي تغطي على المقدح. شو بك الله؟ لا بدك تاكل الجمهور وتلعب بالدور لعب وتغطي على المقدح. اشتغل.
6: عم تصغر المطارح عم تصغر الساحات. بدك البنت
1: بدك البنت
6: بدك البنت.
1: عورد عورد على البنت.
6: بدك البنت. البنت مندورة لبلدها مندورة للحرية وانت الك زهر العلاية.
2: عم تقرا بالساعة؟
1: حطها.
2: عم بسمع دقات الساعة. يا أهالي ضيعت جبال المجد صوتكم محصرني. يا
1: شو بك واقف ونزل لي كلهم فيهم هيك فطول بالساعة كلها. شو عملينا موسعينها؟
0: استاذ نور هون في إلي مأخذ صغير.
1: مأخذ؟
0: نعم مأخذ صغير.
1: لك مأخذ كمان؟ شو لك مأخذ؟
0: استاذ نور هالجملة يا أهالي ضيعة جبال المجد إذا ممكن نقصر منها شوي طويلة عن نفس
1: طويلة عرابتك. شو بها الجملة؟
0: يا أهالي
1: كريكور بقولها. أقولها كريكور.
2: يا أهالي ضيعة جبال المجد.
1: مثل ليرة يعني. شو فيه ما فيه بس فهمان أنا مش فهمان. شو أنت على اليوغا ما موسوس مصفي. خوك عمرك هلا قطع ناخد شمال من روح من نجي من جامعي. يلا يا أهالي ضيعة جبال المجد صوت قلم حصرني. يمين لهون.
6: يا هالي ضيعت جبال المجد صوت قلم حصرني.
1: يا هالي ضيعت جبال المجد صوت قلم راح يخرقني. شمال لهون.
2: شو رايك بهاي استاذ؟
6: يا هالي ضيعت جبال المجد
1: حصرني.
2: نعم
1: ربعت رح يقتلني.
2: اخ مهلك
1: ولا ربحت
2: مهلك
1: ولا ربحت رفعت وين
2: روح ظهر ظهر
1: مين
2: ظهر رفعت
1: ولا وين
2: ظهر استاذ
1: كيف
2: خذ الحبة خذ
5: من كفي استاذ
2: خذ الحبة
5: استاذ نور بتحب نكفي
1: ولا رفعت
2: ظهر
1: ظهر
2: ظهر رفعت
1: يلا كفي كفي على الباقي لا لا كفي
6: يا هادي ضيعت اشبال المجد كيف بدي ارحل
1: لوين جايبه
2: سوقكم محصرني يمين كيف بدي ارحل شمال
1: لا فجر برقبتك فجر كيف بدي ارحل هلا بيعلق بالنص لا بيرحل على شمال وعلى يمين روح على النص يلا كيف بدي ارحل ورفعت عم يعمل فينا هيك ونروح على بطنه خش يلا رفعت وين رفعت النجار وين راح شوفوا يلا
2: هلا انا بدي موت
1: يلا انا بدي موت نزل
2: انا بدي موت
1: انا بدي موت تركوني موت
2: تركوني موت
1: رفعت وين موت
2: موت
1: موت
2: موت
1: موت بعد موت بعد بك موت قد
2: موت
1: اخر موتة بتموت بالمرة لا لا نام جنابة نام جنابة نام جنابة ولك جنابة كيف جنابة ملا بهديك هذي شيلا بهديك مول هاي بهديك الايد
8: وينكم
1: ملا بهديك يا اهلا يا عبو الشوم ليش جاي من عندك
8: بعرف كيف بدي فوت
1: ها
8: بس شو عم بيخبوني يا نور شي شدف عم بيقولولي عمل جبار جبار هيك صار قلبي هالقد
1: تمشي
8: فيها يي عليك مش معه رجع توسع يي نو سي تو فوي إليس شو عم بيحكوا عن مسرحيتك بالجريدة بالإكسبريس يعني ناطرينا ناطرينا كيف يقولونا بالعربي بي بفارغ الزبر
1: صبر صبر ماشي ماشي تفضل لحظة بس ريكورد
2: نعم استاذ
1: فوت لعند ست هند إلا أجت ست مارا من أوريان لجور بدها تشوف يلا جاي خلي الفرقة تحضر حالها
2: يلا
1: قوم من هون
9: كريكور
2: نعم
9: قد ايه الكهرباء جوا
2: انتبهوا 220
9: طار المقدح
10: بس حتخبروا الاستاذ نور
8: نو شي فظيع سمعت كثير عن هالقصه عن هالسبكتاكل تبعك نور سافا اتر لو غران سوكسي
1: الله يخليك الله
8: انت اللي لذيذ فيك نور انه عم تعمل لها هيك كشوز دو ليباني Le vrai folklore
1: libanais.
8: Dis-moi nous, toi, comment tu vois ce spectacle? Rien qu'en croyant.
1: Merci, merci, Allah yakhlik. Like, c'est la folklore libanaise qui parle non de Liban. La pays, مش pays, la village libanaise.
8: يي عليك ما
1: ألزك
8: يا نور
1: وي في تو وي ار زرز ابو الزلوف ابو الزلوف دلعونا ميجانا انكور روزانا
8: ميجانا
1: ميجانا دلعونا انكور روزانا توس مدام عندك تريز دبكه دانس لبنانوس لبنانيز كي هي تريبيان بالهذا
8: الشيء ما احليك يا نور ما بتعرف كم انا توس بزوان دو ريفينير هيك على لبنانيتنا دان جبال الماج نور نو رابيل كو نو سوم ليباني او سوم فيير وخلصنا بقى من كل شيء غريب ومش لبناني نس با نور تو بارل دو غريب
1: oui,
8: il paraît dans Jibal el Majd
1: le غريب
8: oui
1: l'étranger
8: voilà
1: qu'est-ce qu'il y a le Liban c'est l'étranger qui a lui مثلا نزع عليها
8: سابني هون اوكي شو ما ادري شو بعدين صاروا شو ما عرفني انا
1: الفلسطينيه مثلا
8: voilà
1: تبغى غريب مو جميل لقى جميل غريب il vient entre les Libanais. Alors, Liban intelligent, il sait la chose. Alors, شو بتقلي لها, il attrape l'étranger.
8: نوغ لا تحكي فرنساوي, حكي حكي عربي, وأنا بعدين مزبطون.
1: إيه, دكو؟
8: لأنه c'est plus facile pour toi. Après moi, j'arrange ça.
1: لا, أنا بحكي فرنساوي يعني بس ناسي.
8: يا أهلا بالست.
1: طيب خليك شوية مع الست هلا أنا بس.
8: شو متحلية ستهم؟
11: لا والله سد إيه وجهي بيعرف اليوم. تعرفي
1: خلي يومي. نعم أستاذ. طيب كنت عم فتش عليه.
12: على أساس كنت عم
1: فتش. معك ورقة وقلم حبيبنا؟
12: من شان شو حبيبنا؟
1: بدي زد لك جملة صغيرة تحفظها.
12: لا ما بقى تزيد شيء حبيبنا، لك أي ساعة بدي أحفظها؟
1: لا لا لا لا جملة صغيرة عن الجنوب بدنا نقول شيء عن الجنوب بصير. جنوب.
12: لحظة يا عم لك شو فوقك على الجنوب هلا؟
11: شوفي شوفي كل فساتيني مدروسين وبيطيروا العقل. عندك هيدا الأزرق الأخراني بيطير العقل. عليه هيك حصوص حصوص حصوص كله داير من دار بشكل الماز. تعرفي مشهد الفينال اخر طلي بتكون الجره رجعت للاهالي وفي امل جديد. بيجي الامل مع هالحصوص على الازرق حلو بيطير العقل.
8: انا بموت بالازرق هيدا، واذا عم تقولي كمان له حصوص بيكون شيء يعني
11: بيطير العقل.
8: معلوم
11: هيدا ما بيعني انه فساتين الباقي مش بقوته، بالعكس عندك واحد على نسق السواري أسود كله جاي لميع بيطير العقل، مع أبي ذهبية عالية بتطير العقل ومسقط عليه ورود فضي على ظهره بس إبرم لأنه في مطرح أنا ببرم.
8: بتبهمي؟
11: إيه فضي وفستقي، بس مش الفستق السقيل عرفتي؟
8: الفستق الحلو.
11: إيه الفستق الظابط.
8: ما هو الفستق إذا ظابط
11: بيطير العقل.
12: طبعاً نوسخ هالشروال لليلة
1: استاذ عفوا. لا نفضه وفداك عيد.
12: اي نعم.
1: عيد يا جنوب. يا جنوب.
12: مرتين يا جنوب.
1: نعم. يا جنوب يا جنوب.
12: يا جنوب.
1: والثانية.
12: هاي الثانية.
1: هاي الثانية.
12: اي نعم.
1: يا جنوب يا جنوب. يا جرح الوطن الصغير.
12: يا جر الوطن
1: الكبير. الكبير حط شيء للصغير حط الكبير. يا جر الوطن الكبير.
12: الكبير
1: الكبير يا واقف.
13: استاذ نور في قصة صغيرة صاير جوا بركي حضرتك
1: شوخي قصة شور ليلة الحفلة. شو هالقصص
12: يا واقف
1: وحدك بنص قلب فوت جمع لي يعني.
13: مش عم جمع معي
1: واحد. شو فوت فعاط فيهم صوت واحد ايه
12: وحدك بنص قلب
1: ايه بالبال
12: لا شو
1: وساكن انت بالبال
12: ساكن
1: شيفي عليه
12: عمي
1: كن
12: انت بالبال
1: اهلك الابطال علي في هلا ما تنعجي زدنا جملة للمختار
12: وين بدي اقري
1: روخي هلا بس نوصل على مقطع مين يا ابو مين اوعى دوره الا ما تسمع هادي
12: اهلك الابطال
1: لا خافوا ولا ركعوا عرفت كيف عليه هلا ما بيكونوا عم بيحكوا عن الجرف دور لهم انت مين
12: بلن بلن بلن
1: اوعى تدورها الا ما تسمع
12: لا خافوا ولا ركعوا
1: يا جنوب مش رح نرجع عرفت كيف عليه
12: شو بدي اسمع المختار شو
1: زدنا
12: شو
1: جملة هلا
12: صار في كتير مش رح نرجع ها اي نعم
1: شو واقفين يا جنوب شي هذيك عرفت كيف عليه
13: شو هي الجملة اللي زدتوها
1: جيب القلم من عند المختار اخي واقفين يا جنوب حطيتها
12: تفضل تفضل اخي
1: العمي واقفين ما مننهز
12: حبيبنا سؤال صغير بخصوص الست الصحفية جبت لها سيري شيء إنه مشترك بالعمل
1: هلا بتاخد منك حديث هالشغل اللي فكرك عيد له
12: يا جنوب
1: واقفين
12: يا جنوب
1: ما مننهز
12: يا جرح الوطن الكبير
1: ما مننهز
12: ما مننهز لا هاي ما تأيدها أنت هاي بالسطر الثاني وين صرت أنت
1: ما مننهز
12: لا اشطبها هيدي
1: اشطبها يا جنوبنا
12: لحظة لحظة يا أستاذ ايه الوطن الكبير
1: ايه
12: حط هلا ساكن انت بالبال ايه وكف
1: يا جنوبنا الجرح انت وانت الدواء
12: ساكن انت بالبال
1: جرح انت
12: واهلك الابطال
1: نقول على صوت واطي استاذ
12: جرح انت
1: وانت الدواء
12: وانت
1: انتهيت ايه انتهيت بتفوت علي بقى علي ميش يا ابو الميش طرق ورا هذا
12: انه ما بيسوى هالست تسألنا كم سؤال برأيك.
14: اهلك الابطال
15: لا خافوا ولا ركعوا،
12: بس اذا حضرتك بتعرفني عليها افضل.
15: الست هنا بتعرف عليك.
12: ايه بس انا ما في محكه بيني وبين الست هنا.
14: لا خافوا ولا ركعوا.
15: مختار واقفين صحفيه، مختار على هو بياخذك بيعرفك.
12: انا ممنون.
14: واقفين يا جنوب.
15: واقفين ما من هاي.
16: لك استاذ شوخي، اذا بتصفي القضيه مع مهيب قضيه تكسر روس لنعرف، لانه نحن ما فارقه معنا لا مهيب ولا 60 واحد مثل مهيب. ما يفكرنا شيء من الشرقيه بقى انه هو هون بخوفنا. يعني
15: مين عم بخوفكم يا زلمه؟ شو
16: قبل اول ما بلشنا نتمرن وانا بدي العونه بطلع الراس. مزبوط
15: منيح.
16: جاي هلا اخر تكي مهيب، اذا بتريد بدي اغيره وعبد الله اللي بيطلع الراس. مزبوطه يعني
15: هلا تحط اللي عقلك بقى على المهيب يا زلمه. عمون مثل ما عم بقول لك.
16: ولا يمكن استاذ هلا خطر له غيره قبل الافتتاح. في روايب مخ وانا عارف شو قصده. مني طالع على المسرح.
15: لا ولا بالعكس، ما انت بدك تقهر وطلع على المسرح وعمول مثل ما عم قلك خلي يحس انه مش مقيد عقلك.
16: لا والله بعيد هو ما في استاذ. يا بطلع بدلونا على الراس وبتحكي حضرتك يا مني طالع.
15: جزاف
16: مني طالع استاذ وطوني معي بهالراي زلمه حاط بكعارنا.
15: جزاف
8: جزاف شوفي انا بدك تعتبري يعني عايشه على التوست. جنس الخبز ما بفوت على تمي. توست واذا شي مرغه رماك عليه وأوقات بيكون أنديف. بس هيدا رجيم قاسي كتير، ما بيطلع عبالك شي مرة أكل هيك؟ شوفي حياة الفن قاسي كتير، ما ممكن إلا توست، مع إني بموت بالبامية.
17: يا الله على البامية، شو طيب البامية.
8: ليش المحشي ورق ملفوف يقطع عمره؟ في أطيب منه؟
17: معلوم. وإذا زابي؟
8: لا أنا عندي بيزبطوه مزبوط.
15: كريكور بعت لي ورا مهيب بدي أحكيه وني القصة.
13: يلا يلا استاذ استقبرني لحظة بس حبيبي. لحظة صغيرة يا حبيبي، في قصة هالبرنيطة يعني عم بجربها وجرب حاسسها رح تطلع سائلة يا استاذ.
15: يا إذا أنت سائل أكيد بها تطلع سائلة. طيب خدها قاعدة.
13: طيب ما تقبرني أنت ولك أعطيني رأيك فيه بصراحة. معلش انا كثير بحب الصراحه.
15: هلا اذا بعطيك رايي بصراحه ما راح يعود فيك الطيق شيء اسمه صراحه. خلينا بلا
13: يا حبيبي انت.
15: بس بس شو هذا؟
13: طب حبيبي قل لي انه انت بس عم بتشوفني سائل.
15: لا يا اخي، اول ما اتفقنا نحن وياك ما كان مبين عليك هالشيء، بس هلا شيء عم تطلع على الخشبه مدري شو الله عم يضرب على قلبك صراحه.
13: عم بطلع سائل؟
15: يعني عم تطلع كانك سائل.
13: بركي تقبرني بركي دوري مثلا. ما ليش طالع سائل حبيبي؟
15: لا انت السائل حبيبي. دورك
13: يا استاذ نور.
15: مهيب
13: شو خير؟
15: هي انا بعت ورا.
13: شو دغري ايش بقى لك اياها؟
15: طول لي بالك
13: استاذ نور. انت طول لي بالك، جيت حكيتك من شوي ما اعطيتها زيت اهميه. خي انا بدي افهم شو محل من الاعراب بهالفرقه؟ انا مدرب الرقص ولا شو؟
15: بلا ولو يا
13: مهيب. اذا بلا عفوا انت مهيب. الاصول شو ما ايش قالوا لك تترك الامر لالي. طيب انا جوزيف ما بدي يطلع على الراس لعده اسباب. المفروض انت تكون من يمي استاذ، انا بدي صالح الراس.
15: يا مهيب ما هو عقله صغير بيحرد وانا محلك. قل له يا جوزيف خليك عم ترقص على الراس. طب استوفيها مثلا ما يعني بحس انه مش مقيد عقلك عليه
13: استاذ. هؤلاء ثلاثه اخواننا يعني واللي بدك اياه، بس بصريح العباره دايرين طائفيه يا اخي.
15: لا يا مهيب
13: بعرف مخهم كيف بيشتغل. خي ما انا هين عليهم انه انا مدرب تبعهم يا باشو مسلم. عفوا على الكلمه بس خلص انفلقت استاذ.
15: مهيب انفلق بكره يا اخي. مهيب
13: ما بقى فيه
15: مهيب. طب هلا كلكم انت انفلقت وهو ما بده يطلع، انا شو بعمل؟
13: خي ما يحطوك قدام امر واقع، انت اللي قادر تحط النقط على الحروف. هيت
15: مهيب خي عفوا منين عم تجيب النقط والحروف كلها انت؟
13: خي انا قلت لك شو كل مره عم تاخذني بالش اسمه استف العمال بريحك. اذا بدك تقوم لهم كلمتهم انا من هلا عم بقول لك حامل حالي وماشي خي.
15: لا مهيب
13: لحظة يا خي، في قصة كرامة بالنص. ما عم نخبرك كل شيء نحن. صاروا عم بيمركوا على المنطقة وعلى أمة محمد وعلى الملائكة يا زلمة. أهلا أهلا بالشباب.
18: كيف هون عاملين مسرحية؟
13: أيوة مسرحية.
18: شو عن شو المسرحية؟
13: مسرحية عن ضيعة لبناني. قصة حلو كتير.
18: هات فرجونا مثلوا لنا شيء نشوف.
13: ما في الفرقة عم بيرتاح جوا.
18: شو أنت أرمني؟
13: أيوة أرمني.
18: وعم بتمثل معهم؟
13: لا انا مدير فرقه.
12: اي نعم. والله يا ستي هيدا مش صحيح، هيدي ادعاءات باطله بسميها. انا ما غادرت لبنان، انا بس كون قضيت 5 سنين عم بعمل حفلات للبنانيين بالخارج بكون اسمي غادرت لبنان. شو ما هيدا بعتبره افترى علي شخصيا. انا سافرت حامل رساله سلام وايمان بهالوطن، برمت فيها على اللبنانيين بالعالم وقلت لهم لبنان بعده لبنان ولا يهمكم. يعني انا لا سافرت صحيح، بس كان كل قلبي وتفكيري هون. ايه وهيني بس شعرت انه لبنان حبيبي رجعت عافى. طمنت بالي وشي.
1: أرجوك شو بك يا عمو؟
19: عمو إذا فرجيها شو من الرسمات بيسوى ما هيك؟
1: يا عمو بس بسرعة بقى في وقت ما بدي دغري.
19: طيب بس أنت شفت شو عمل لي فيه الغريب؟ حطيتهم جوا حد شنتيج وحط لي جرة عليهم وعلمت.
1: دب شو بعمل لك فيه؟ روحي لعندها هلا بجي.
19: أكيد أكيد. نو وين رحت؟
1: اجمع لي الفرقة بدي أحكي له وأنهي القصة.
18: ماشي يا عمو.
12: يعني عملت حفلتين بأبيجان.
19: وي.
12: إيه بدكر عملت أسبوع. أسبوع كامل وتصوري قد ما انبسطوا وعرضوا علي يعطوني الجنسية.
19: حلو.
12: أي نعم. أو بذكر آخر ليلة نط معجب من هالصالة وعلق لي حلقة بمناخيري. أي نعم. طبعا بجوهانسبورغ عملت حفلات وتصوري عذاب التنقل والسفر حفلي هون حفلي هون أو بالآخر رجعنا طرنا على أستراليا. أجا فترة وبذكر كمان ضيعوا لي شنطة بالمطار. شنطة كان فيها المواويل والدبكات. المهم يا ستي استمرينا بقوة الله ولبنان ورجعنا عملنا وقت حفلات بسدني. رح لي مسبحة بالشنطة بتسوى اليوم شي 7,000 ليرة.
19: نو شو هالفيها هالأمورة هيدي؟
18: بشرفك كيف لقيتي لي إياها؟
19: أمورة. أنا سمعت كتير
18: كتير عنها. بدون مبالغة يعني ما في حدا شافها إلا قال شو هالصبية العجيبة يعني.
19: أكيد عمين بدأت لعنوه ملعون مبيني. نوح أنت شوف عيونها مثلا.
18: ايه لحظة بس
19: نو ما هتفرجيني شي عن هالمسرحية.
18: انا افرجيك هلا افرجيك.
19: مهضوم قطعي قطعتك حديثة.
12: ايه نعم يا ستي. حفلة وحدة عملتها كان فيها 4,000 شخص وعينك تشوف لما طلعتلن بموال يا عمردين طرابك شو صار بالحاضرين. البكي الندب الشلي النحيب صدقيني. يعني تصوري 4,000 لبناني عم يبكوا قدامك. يعني المنظر بيأثر فعلا بيأثر ست فيرا. وأنا غني وهن يبكوا. بالآخر ما قدرت أمسك حالي صرت أبكي أنا صاروا يزقفوا.
19: الله
12: يعني نجاح.
19: حلو.
12: نجاح قدي بدي قلي ولا شيء أسطورة فعلا. بحبي هالمناسبة خص بالشكر الأستاذ منصور عبلة إذا ممكن عفوا اللي كان هو فعلا الكل بالكل يعني قضاها ركض ركض لأمن كل شيء عزته الحفلات. استاذ عبلة
19: اكي منصور عبلة
12: انسان عظيم. منصور عبلة منصور عبلة شخص هاي
18: واحد بيجي بيحكيني واحد بيلقطني على جنب مدري شو بكون بعد ساعتين الافتتاح. يا جماعه قادرين نحكي باي مشكله بيحصل بكل محبه
19: ايه من كل بيت
18: بس كلنا قادرين وجها لوجه نحكي وبنحط النقط على الحروف. استاذ مهيب شو قصه تطلعونا بكل محبه قدام الكل؟ تفضل
20: اسال جوزيف. شو
18: شو جوزيف؟
21: شو انا بدي اسالك شو؟
18: ايه مهيب
20: شو؟
21: شو انت شو؟
20: استاذ نور اثبت شي تقول حضرتك انت مين بدك يطلع على الراس بدي
12: لا لحظه يا رئيس مش هيك بتصير القصص.
18: كل محبه مهيب
21: ليش غيرت لي محلي هلا قبل الحفله؟
19: ما هو المدرب
22: ما حدا حكي معي.
19: خليكي مهزبه اذا بتريدي.
12: حط شغله بمخك خي جوزيف انت والشباب. انا ما فارقه معي انت شو ما كنت دينك ماني هيك اخذها.
19: يا حرام
12: انا بهمني صالح الراسه تطلع مزبوطه.
22: هلا عبد فردو يعني بيرقص احسن منه؟
20: هو ما دخل مسي مو مسيحي بس في واحد بيرقص واحد ما
12: بيعرف. ولك انا اللي بعرف صالح الراسه ست سوسو. ايه لما جوزيف بده يرقص على زوقه كاني خيال سحر انا إيه ما راح تزبط معه وعم ينزع لي اياها وما راح ارضى فيها. يعني
21: روحوا لك يا عمي انا بس بلشت ارقص وان كانوا كل هال انا سخنت
12: انا تستحقك يا عم صالح
20: بركح لك انت عم تسخي يا عم
18: محبه
12: هوني مش هيك خي جوزيف ما عاجبك تدريبي ما حدا شاب رح تضل بالفرقه.
18: لا مش هيك مهيب.
22: ايه قول من الاول منك ضيعنا
12: لك هيك ونص يا استاذ هلا بلع الشريعه قصه بتنحسم هلا قدام الفرقه. انا مدرب خلاص ولا شو؟
18: هلا انت يا شباب
12: عيني يا مولا قاعد عطول.
18: نعم اختصر الحديث وشرف فيش لي معنى الفرقة إذا بتريد. أنا دولة ما لك أخي مثل ما فيه مدير فرقة تريكور مش كريغور؟ شو اسمه هذا؟ كريغور مثل ما في مخرج، أنا في مدرب للرأس وهو مسؤول.
22: إيش مدرب بتحيس يا جماعة؟ بصراحة ما بدك درب.
3: إيه وستين سنة.
19: تحيس اللي أنت.
4: أنا لو ما الأستاذ نور بابا بمصر على شكلتك بالفرقة يا جريدينة.
22: خير لك اسم الله على شكل اللي جايين.
19: أنا على شكل.
18: لا يا خير.
4: ما خلي الصبايا تبعكم يضبوا لسانهم قبل.
3: عن التحيز ما يضرب بالتحيز.
19: مبدرسة مثل الفتحة يا قلبي.
22: مثل
19: وحدي مثلك ونش
22: رشاد ربع يا
19: خو وعيسى يا سيدو تجايديني
18: خودي
19: فيها تسلميلي راح تطيهيلي هقلي من وين بتجيبيهن كل هالأفكار خبريني كله من مخي أنا وحدي هلا مثلا مش عم بحكي معي يمكن تطلع معي مسرحية
7: مش معقول طيب فيها هلا حكيني عن الخصمين موجودين جيب هالدوسي الحلو
19: ما بعرف اذا في شي من الرسمات هون لشوف لانه بتصدي ما فوق وين بحط غراب
7: اي كل اختي سيك تسلمي لي الله يسعدك
19: لا والله حظك منيح يا حن هون لقيته
7: عظيم
19: في هي مثلا
7: شوف
19: هي اسمها لبنان الشهيد
7: ياي
19: وهيدي وطن شهيد
7: حلو
19: وهي الشهيد
7: اسم الله عليك فعلا انه فرخ البطه شو بيقولوا لها
19: عوام
7: عوام ويسسا بس بيها عم بلاحظ انه فيها الدويغه بالنص ترجعي لها دايما شو قصدك فيها
19: لا هي ماشي بس كنت حاطه غراض جوا اجوا حطوا لي الجره عليون علمت بالنص
4: بعد خلص
18: افتحها هلا حكيناها ليلي من جوزيف ليلي من عبد اعطيني هالثياب
4: استاذ انا احكي كلمه وحده ومني راجع انا سمعته بدينتك شو حكي
18: ربع فور الدم وكل واحد
4: بيحكي بس بدي فرجيه من امه هيب وشو هي الغربيه انا بس بدي اتوسخ بعجبك
18: خلص اعطيني اياها شيل
4: ايدها
23: ليك يا ابو هيب انا كان فكرك عم تهددنا وبتندم عليا هيدي
4: ليل بدي مرك علينا وعلى المنطقه ما خليك شو ما بشوفك
18: ما بيطلع من امرك شيء لا بس انت وياه في كونترا مطير وما حدا متحرك ولا اتمتع
4: خلصني بلا كونترا بلا بلوط
18: بلوط
4: بلوط ايه روح وتشكك
18: روح كريكول وشي من هاي بجوه
3: ليه شو تفكرين حالكم بالشرقية
23: الرجال منكم يتعاطى معنا هون بالغربية
4: ليه ما بيكون اسمي مهيب اذا مخليك تفشخ فشخة بعد ابو خضر
18: شاء الله بتقدر توصل على ابو خضر
4: ليه واخدها من علين اذا ما محرمك يا الغربية لا ابو خضر ما بيكون اسمي مهيب
18: ظاهرين وبنشوف يا مهيب
4: ليه ما رح تلحق
18: لك اللي بيطلع بايدهم يطلع باجرهم
3: للرجال منكم يطلع شمال مش هالمرجله
23: اه حكيت اسمك حكيت يعني هلا بس انا اهل ابراهيم عن ما تحكي
18: خلي لك انا ابراهيم لان انا ابو علي لشو
22: يا كون اسكتوا بقى بركي قتلونا
18: شو يا لما كنتم اخوه يا اخوات المنيوكه يلا يا اخوان شوف الاستاذ شو عامل لكم رفعات لا يا شباب بكلكم ما شاء الله فاهمين وين عيب كلكن اخوان بين بعضكم اخوة بعضكم بعض
22: ايه بس هني مش طايقيننا وهددونا
18: لا ما قالك هدي ان شاء الله ما حدا منكم بطيق تاني منيح ولما مسرحية مسؤولية شو عن جدية يلا شو شرفوا يلا يلا يا اخوان يلا شو بكم شوفك انت يلا قربي قول جيب لي السنة شو اسم المعلم
24: والله المعلم موصيه على ارزي لك شو عامل فرجيها لي فرجيها انا مخبيها فرجيها مرضني سيدنا هو ويروح ويجي ويجرب ارزي حساب صحتي واعصابي ولك شو عامل
18: ليش عاملها هيك بالعرض ولا سندياني طالع
23: سيدنا هو الاستاذ نور
24: فهم انت وياه هلا
23: سيدنا هو الاستاذ نور بدو اياها انه تطلع اول شيء تنزع على سيدنا يا بلدنا يا بلدنا
16: ست هند استاذنوه.
24: علي
0: ايوه
24: اعطيني.

0: بلس منور خليك هون يا ابني وقفوا لي يا بنيز يلا مزرعية مزرعية خلاص اشبعوا لي الشراويل بسرعة ويلا كل واحد على بيته موفيت لا يا نور عد هاي مان انا جاي من التراس خصوصي لاشوفك باسم زملائي ابو الميجد العونر وزلامي جناب الهيبة عند everybody مستر نور انت بتعرفني شي شايفني قبل هلا شي الك معي شي إذن بأي صفة نازل في من 20 سنة هات أبو زلوف هات أبو زلوف هات أبو زلوف شو بدك مني؟
1: قال من شيء خلني بدل أبو زلوف شيء لبناني
0: ما عندك شيء تاني تعمله مستر نور؟
1: شيء هذا شيء من التراث
0: فيك تحل عن التراث؟ يلعلك الراس شو عرفك وين صرنا بالتراث؟ بفتح التلفزيون اللبناني بيطلع لي معزية بغير الشانل بيطلع لي غير معزية وعم يغنوا بالزلف شد شو هيدا بفتح الراديو بلاقي خروف بزيح الابره بزيح مع الخروف وعم يغنوا بالزلف شد شو هيدا كل الناس مجمعهم مستر نور ملبسوا الشراويل نازلين فينا هات يا ابو الزلوف يا غزيل يا ابو الهيبة ميش يا ابو الميش يا ميش انا شو بتريد منا وليه فيك تحل عنا في عنا اشغالنا في عنا صيتنا مين قال لك انا بركب عدابي وليه شو الخبريات اللي عم تطلع عني انا عندي كوازاكي 900 سي اكس على التالية بلزقة 120 مان سأل دلعونا دايما مركبة وراي انا عندي دبة شو الاشاعات اللي عم تطلع عني باي صفة نازل شراويل وخواريف باسمي هاي هات يا ابو الزلف هاي هات عشو مان عالشروال مين قال لك انا بدي تلبس العالم شروال انا صار معي الرجي بكل جنابي وجري من ورا الشروال انا صرت وكيل بايتون سونيتي معك بالتراث كله فخر الدين بيشتري من عندي الميري بشير كل الجنزات وتيشيرتاته منين جايبون من عندي ما صدقوا امتى خلصوا من الشروال مينك انت لحقنا بالشروال
1: كل لك عالم نرجع على هالاشياء القديمه
0: حاج ترجع ولافت فينا نحن عم نقدم وانت عم ترجع طلع وراك على ليله بيازن ولا بتعمل روايات بتحطنا بالوادي وبالضيعه وانت مزبط حالك بتسافر بتروح وبتجي مين قال لك انا بعد اقدر اعيش بالضيعه وبالوادي طلعت مره على الوادي لقطوني شباب عم يتدربوا كانوا قتلوني هربت على غير وادي طلع كله الغام كنت بدت انا بعد بسترجي اطلع على شي وادي عن اي وادي بتحكي انت بهالروايات مين
1: نحكي عن وادي كله محبه عم نحكي غير
0: محبه بالوادي محبه بالضيعه محبه بالساحه منين عم بتجيب هالمحبه كلها مين
1: محبه موجوده يعني رجعت
0: لا بدي اسالك صار لك 20 سنة بتطنطن اغاني وروايات ليه كل ما تمرق معك كلمه العيد دغري بدك تحط وراها يعني عيد يوم وعيد من شي 3 سنين زدت عليهم لبنان جديد وضلوا المواعيد والعنايد هيك بدك تقضيها ولا
1: حسب القافي يعني شو فيك تحط مثلا عيد مواعيد عنايد شو فيك تحط يعني شو
0: مثل ليه ما بتحط مثلا لبيد ما في لبيد ما عم تسمع لبيد بس مواعيد وعنايد سمعت بالانبل العنوديه مان إذا طلع لك شي عنقودية بين العنقيد شو بتعمل؟ تعطيها معيد ولا بتبع بالركيد؟ شو بتعمل؟ لو أنا عايش أنت قديش سنة معك؟ قديش سنة معك؟
1: 1983
0: 1983 بعدك بس طول كلمة ليالي دغري بكره وراها لحالي عليلي عبالي دوالي ليه ما بتحط مثلا من ليلة ما شفت إلا من ليلات أنا وجاي لهون
1: معقول يا رب من ليلة فيها تفوت بالغنية
0: لا شو الغنية فيها تفوت بالمليلة لكان شو اسكت اسكت والريح بتضلك تحكي عن الريح، ريح السفر، ريح الشمالية، هدرة الريح، ريح الحزينة، بطل معك ريح. شو بك؟ احكي شيء له طعمي، شو بدك بالريح؟ أنا عرفت في لبناني استشهدوا كرمال تي في ملون مان.
1: مسرحية فيها أشياء منيحة حكين يعني.
0: شو فيها؟ فيها ريح والطيعه ما بتركع، ما في حدا بمسرحياتك بيركع؟ مش فايق على منظرك انت عم بتفز من اللانش على البابور ليه؟
1: فهمت هذا؟
0: بابور الغنم اللي زمطت فيه وقت اللي هبت الريح، وقت كنت مش عم تركع وما في حدا بمسرحياتك بيركع؟
1: وين عم تسافر وقتك كرمال الاولاد رحنا؟
0: زمطت يا خشليتي وما صار لك شيء. نطرت لواقف اللبيد ورجعت عن جديد، فلشت المواعيد والعنائيد والجره والمختار. ليه؟ ما ضاع منه شيء على الطريق؟ ما كسرت معك الجره؟ ليه بعدين معك؟ بعد كل اللي صار رجع تكتب عن الشويش؟ اي شويش؟ ليه ما شايف كم بيرجي صار فين قبيل الشط؟ ليه ما باقي شويش بالعالم ما نزل على الشط؟ 10,000 شويش ليردوا المحبه عن الايمان؟ شوفي بمخك، لشو عم تعمل هالروايه؟ شو بدك تقول؟
1: نقول شيء بصرنا كلنا اخوه.
0: لشو؟
1: كيف لشو؟
0: لشو بدك تقول كلنا اخوه؟ لشو بكل روايه بدك تقول كلنا اخوه؟
1: انه كلنا اخوه.
0: اذا كلكم اخوه شو في لزوم تضل تقولها؟
1: غير انه اخوه مثلا لهالغريب لو
0: اي غريب؟ مين غريب؟ واحد بتقول له الفلسطينيين الغريب، واحد بتقول له اسرائيل هي الغريب. بدي اعرف انا شو في بمخك على المزبوط، مين الغريب؟
1: كل غريب انسان غير انسان الغريب، يعني غير شيء، غير انسان لبناني، غير هو كله
0: الغريب. بس يشوف جرب يسرقها. نعم. انت ضد الغريب؟
1: نعم، هذا اللي عم بقوله. هاي انا بدعي العالم بهالمسرحيه.
0: هذا الشاب اللي من الصاعقه كان يوصل مرتك على المطار، مين هيدا؟ يوسف باك كرم؟ أحصانه كان يوصلها؟ من هو هيدا؟
1: ده فلسطيني كان
0: غريب. يعني ما بيقرط جرار هيدا؟ ما خفت يقرط لك جرة؟
1: جرة بالمسرحية هلا سن.
0: أنت ما عندك جرة؟
1: جرة
0: ليه؟ واحد لبناني قدك لازم يكون عنده جرة. بتفوت بالبراد الجرة وليه؟ بونات البنزين اللي كنت تاخذهم من امن فتح شو هولي؟ اذا ضد الغريب كيف تاخذ منه بونات بنزين ليه؟ اخرتك عويصه انت. البعث العراقي بس طلب منك تكتب له نشيد، قديه اخذت عليه؟
1: 5,000.
0: 10,000. ويوم ما تتمشى بالاوضه وتحسه تكتب للعراق، اللي بيسمع النشيد بفكرك عراقي؟ لا، بيومين صرت عراقي ورجعت لبناني. عن اي غريب عم تحكي انت؟ انت ضد الغريب؟ لا ياخذ من الكل، ضد مين فيك تكون؟ ما فيك تكون ضد حدا. لا شو دينك؟ شو جنسك؟ مع مين انت؟
1: ماني مع انا مع مع مع لبنان، ماني مع.
0: فيك تحل عن لبنان؟ فيك تحل عن العالم؟ حس هي على العالم ونازل فيهم قصص على الغريب والجرة وكنا اخوي ما في شيء. لا حاش تكذبوا لا؟ شو ما في شيء؟ عجل سير على الفاضي. شوفوا شو بدكم تعملوا. ولاد بالبرغل في طافية، بالعدس في طافية، بس مش قد البرغل. عجل سير على الفاضي، فتح الرنج ايه؟ لفحصوا البرغل. عم تعلمني على لبنان؟ واحد بتروق كشكو القاس بصير علماني؟ اللي بتروق كشكو القاس بده يصير علماني؟ نظر القاس، انت بتعرف شو بيعمل بالواحد القاس؟ لو كتب مسرحيه على القاس شو بدك بالغريب؟ الغريب الغريب الغريب غريب شو؟ انت وضعك مش غريب؟ وضع البلد مش غريب؟ لوات الدوليه نهبلوا فينش، لوات المتعدده عم ينهبلوا. كل واحد مفكر يجي بالمستقبل راح ينهبل، هيدا مش غريب؟ لا، ما بقى في لبنان الا برواياتك، ما بقى في ضيعه الا برواياتك. وين وجر الكبه؟ طلع شوف المولينكس كيف عم تفلح بالضيعه مان. ور خزت الكبه. الضيعه بعد قادره تنطركن؟ لمن قال بعد ما اخترعته؟ شو بدي انطركن؟ اشتريت شوية سوني. أنا بشوي اللحم على سوني. من هو سوني بخصك؟ ياباني غريب، لكل شيء عندكم غريب. فخر الدين بعد عنده وقت يحط بلا يتدفى بفوز دفيت تاشي. مين تاشي؟ ياباني غريب. والساج صار من اليابان، عملوا لكم الكتريك ساج باليابان. بعد حدا فاضي رق اللي كانوا رقوا قاعدين على الفيديو، وانت بعدك نزل النواح ناطرك تحت الشباك ما بتسأليني شو بك شو بك. وانطرتك ما جيتي شو لاي انسيتي لك شو هالمخلوقة اللي ما بتجي ولا غنية ما تكون عم تظهر مع غيرك ولا تبه ما يكونوا شدوا المارينز انتوا هتعمر لبنان جديد. بدك تعمر لبنان جديد كله غنانة وعنائيد. اي عنائيد؟ للعرق ما عاد بده عنائيد، عم يبعثوا له حنجور من باريس بدل عنائيد. لوادي العرايش حنجور هالقد صار، وينك انت؟ انت مش فاضي، انت مش راح تركع، والضيعة ما بتركع، فوق جبال ما بتنطل، دبك دبك دبك، ولا بعد في جبال ما بتنطل؟ للدكتوراه بالدربكه بياخدوها من امريكا، لأوروبا بلشت تلعب طاولة، لحريم العالم كله بلشت تخلع. شو فكرك تسرعهم بعد بالحمص؟ لأخذوا كل شيء وعم يطوروه، زقوا كل شيء وعم يرجعوا يبيعوكم إياه مرتب، وبعدك انت قاعد تلطش حكي من الأسعد يا بزوينك. ليه؟ لقوا حل لأدحة الشروال؟ اخترعوا لكم شروال لسحابة يا بوش؟ قوم مستر نور، في أقمار اصطناعية عم تصور تخلفك من عبكرة العشية. باسم التراث اللبناني بحب لك صفتك نعتك عرضك حريمك. نحن نرفض كل الأورمة اللي عم ترتكبها باسمنا والأقمار الاصطناعية عم تعممها بالعالم. لبنان ما بيقدر يقدم معزياتك معورضين بطريقه. مستر نور، بما انه الزفرة اللي نشرها عنا بالعالم ما في صنف كولونيا بروحها، وبما انك عم تدعي انك بتحب ترجع للتراث، تفضل ما حدا منعك سلاح.
1: شو بدي سلاح؟
0: سلاح كل شيء منه لبناني.
1: سيدنا اذا ممكن نتفق نحن وياك.
0: هدي البوس السودي يشرف معي.
1: وين؟
0: لو الضيعة اللي بتحكي عنا في منك بياخدك عليها، لكن للأسف بما إنها مش موجودة راح وصلك على ضيعة من الضيعة الموجودة. شو رأيك بساحد فرنا برخ مثلا؟
1: سيدنا أنا هاي رويات عم بعملها هيك ما أصلي شي فيها.
0: إيش لح؟
1: سيدنا بصلك فرنا برخ في نقطة لازم
0: نقطتك لك شلح.
1: هم تيش لح؟
0: فوت سلاح بالغابة. روايات ايه؟ بعد في حدا بيحضر هيك روايات؟ انتو بتحضروا روايات مستر نور على التيفي؟
2: انا بحضرش الا دالس.
0: دالس اولاي لمن دالس؟ انت مع جيار ولا مع بوبي؟
2: انا شخصيا مع بوبي. عباس بيعجبه جيار
0: كويس.
3: والله جيار ما بيشكي من شيء سيدنا، انا بلاقيه بمثل احسن من بوبي يعني.
2: جي آر حطه على الكوش يا زلمة.
3: يا سيدي بس انت خذها كدوره. ايش لابسه دوره؟ شالي لك بيضرع بهم كلن يا شيخ.
0: الشرف بخاف منه، شفته بديك الحلاق فيش اظبطه للشرف مات؟
2: هي من مصاري شي اكيد، مازال مرته عم يلعب علي.
0: اوه مرته للجي آر شلخة، شايفته انا شالنتيه؟
3: يا والله يا سلمة من وين بيجيبوا هالاناثة هيك؟
0: شو بعرف؟
2: هي الشلخة مش اللي مزورينها بابي بالكون.
0: كمان مستر نور
1: هلا كفر نبرخ مش معقول
0: ما في شكل كن اخوه كمان
1: اخوه بس هلا ما في اخواننا الدروز ما في مشاكل بين لحظه بس خليني اقول لك ما بتعرف يا اخوي هلا انت الاوضاع ما بتعرفه رديت فعل بركة أخذوني كمسيحة.
0: لا لا لا بتوقف بنص الساحة تعمل لهم رويتك بتقلهم بالمحبة واللي ما بيمشي الحال تنون
1: محبة. أنا غريب عن كفر نبرة خلا بيفكروني متسلل عليهم سيدي.
0: فرر أنا مواعيد وعنايد.
1: هي مواعيد سيدنا والله مسيحي بيلعنوا اللي خلقني والله سيدي. خليني أحكيك سيدي.
0: إذا خايف يعملوا لك شيء هدي هيدا سيف. وهيدا الدرس. دافع عن نفسك. يلا مفاتيح سيارتك وين؟ هدوا يا شباب هودي مفاتيح سيارة BMW 605 CSI واقفة قدام المسرح. تبوا شحنوا لنا اياها على اسم طانيوس شهيد ولا راح اليها من حقيقة الله. يلا مان

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

صباح الخير. من راديو كوكبة بنصبح عليكم وبنتمنى هنهار يكون حملكم كل الأشياء الحلوة يلي بتتمنوها. صباح الحب، صباح التفاؤل، صباح الابتسامة، صباح الخير من راديو كوكبة.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

0: أسرار الفرح. أيتها القديسة مريم البتول، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الفرح عن إخوة الأحياء المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية، لكيما يهبهم الرب الإله بشفاعتك كلما يوافق خلاصهم وينجيهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، البشارة. ثمرة هذا السر التواضع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما بشرك الملاك جبرائيل بالحبل الإلهي. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، الزيارة. ثمرة هذا السر محبة القريب. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما زرت نسيبتك القديسة أليصابات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثالث، الميلاد. ثمرة هذا السر التجرد. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما ولدت يسوع في مغارة بيت لحم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ
2: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم، إلى رحمتك. آمين.
0: السر الرابع، تقدمة يسوع إلى الهيكل. ثمرة هذا السر الطهارة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما قدمت ابنك يسوع إلى الله على يد سمعان الشيخ في الهيكل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ
2: الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الخامس، وجود يسوع في الهيكل. ثمرة هذا السر الطاعة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما وجدت يسوع في الهيكل بين العلماء يسمع إليهم ويسألهم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ
3: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق موعيد المسيح. آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

عيب الشوم. يا عيب الشوم، قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادي كتار منا ما بيعرفوا أصلا وفصلة تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريز الأنثوي الموجودة فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمره خبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم، تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارهم عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبا بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الشاعرة نجوى الألعاني.
1: الأحلام لم تعد تزورنا ليلا، تخاف الرصاص والقنابل المضيئة، تخاف الصراخ وغول السطوح. قصص جدتي نامت في صناديق عتيقة. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. أمي باعت جواهر الأمير واشترت بها رغيفا أسمر وحذاء أخضر. أبي نامت أصابعه في السلال الفارغة. أجران العدس في عين قريتي فيها همس الجراد. دروب القمر ضاقت بلصوص النار. حملت عرزال البساتين إلى غيمة في البر. طيارة أخي ضاع خيطها في جرف حجر. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. فستاني سقته أختي عصير الورد. قالت بدل أن يذبل سأطيل عمره بجرعة من كركة جدي. أختي لم تنتبه أن الغصات في جمر المواقد لن يخرج منها طائر ولا بريق. الحلوى المخبأة في كيس ذهبي سقط لونها، والبندق عاد لدب الشمال مع غيمة تشرين. ابن عمتي نسي لدغة الحرف ورمى بصحن السكر في البيت العتيق. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. جدائل الصبايا لم تعد تعشق الدم. تحررت عن بعضها، غابت شاردة، حارت شلالا وهوت. لم تعد الأكتاف توشوش الجرار في دلع العشية. ابن جيران ضاق حذاؤه، نسي تسلق الشبابيك لخطف قبلة. للتفتيش عن زر غابت عروته، فانشق القميص وهوى. يا حادي العيس، يا حادي العيس، سلم لي على أحبابي. احمل لشجر الشيح من عصر الريح نغمات العتابة. لا عبير في الأرض، لا أباريق ومناديل، لا غربال ولا صاج ولا مراسيل. الأحلام ولت ونحن عناقيد ممصوصة في دالية قتلها الحنين. نجوى القلعاني.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع نجوى القلعاني.

0: عارف وين سرحونا عيوني
1: يا حد السيف ومدهب بغنية مرة بيكون صايف مرة فيهن شتوي عيونك يا حد السيف ومدهب بغنية مرة

0: ودوني ورن عيوني وعا اخر دني ودوني ومن اخر دني جابوني وما بعرف وين شلحوني عيوني.
1: انا جابرييل جلي بتسمع لكم من دالاس تكساس.
2: عم تسمعونا من كل انحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000. كمان مرة 001-438-404-4000. معكن راديو كوكبة.

صارت الساعة 12 الظهر. في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: فتحنا المزاد على 3 بلاد، دعاه انجليزيه المانيه امريكيه فرنسيه عظيمه. مين ابن الحلال اللي يفتح الباب ب50؟
1: علي ب50،
0: على الاخ ب50، 160، 60، 160
2: علي انا ب60،
0: على الخباش الجميل ب60، 170، 70
3: علي انا ب70،
0: على الاخ اللي ما بعرف اسمه ب70، 180، ب80. لك يا جماعه شو قصتكم؟ ولك البالر ولك البنطلون حق اكثر من 100 ليره.
4: علي انا ب80 ليره،
0: على الخباش اسعد ب80 ليره، 190، 90 على انا.
2: علي انا ب90،
0: على الخواجه جميل ب90، 90، 100 على 100، 100 على انا.
5: شو هالمزاد يا عمي؟
6: صدقي انا هلا بعد شو واصل.
1: شو بدك تشتركي بالمزاد خالتي زهية؟ على 3 بلات بضاعه مستعمله وارد برا.
5: ايه دخيلك، الله ينعن هالايام اللي وصلتنا نلبس من البلاد وشغل برا كمان. الله
0: تعالى قعد نتفرج لنا شوي. يا بعد
3: 100 100 100
0: على
3: 100 علي انا ب100،
0: ها على الاستاذ هونيك ب100، 100 على 110، 110 بضاعه انجليزيه فرنسيه المانيه عظيمه.
6: علي 125،
0: على العم هونيك 125، 100 على 150.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبا بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الشاعرة نجوى الألعاني.
1: الأحلام لم تعد تزورنا ليلا، تخاف الرصاص والقنابل المضيئة، تخاف الصراخ وغول السطوح. قصص جدتي نامت في صناديق عتيقة. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. أمي باعت جواهر الأمير واشترت بها رغيفا أسمر وحذاء أخضر. أبي نامت أصابعه في السلال الفارغة. أجران العدس في عين قريتي فيها همس الجراد. دروب القمر ضاقت بلصوص النار، حملت عرزال البساتين إلى غيمة في البال. طيارة أخي ضاع خيطها في جرف حجر. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. فستاني سقته أختي عصير الورد، قالت بدل أن يذبل سأطيل عمره بجرعة من كركة جدي. أختي لم تنتبه أن الغصات في جمر المواقد لن يخرج منها طائر ولا بريق. الحلوى المخبأة في كيس ذهبي سقط لونها، والبندق عاد لدب الشمال مع غيمة تشرين. ابن عمتي نسي لدغة الحرف ورمى بصحن السكر في البيت العتيق. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. جدائل الصبايا لم تعد تعشق الدم، تحررت عن بعضها، غابت شاردة، حارت شلالا وهوت. لم تعد الأكتاف توشوش الجرار في دلع العشية. ابن الجيران ضاق حذاؤه، نسي تسلق الشبابيك لخطف قبلة. للتفتيش عن زر غابت عروته، فانشق القميص وهوى. يا حادي العيس، يا حادي العيس، سلم لي على أحبابي. احمل لشجر الشيح من عصر الريح نغمات العتابة. لا عبير في الأرض، لا أباريق ومناديل، لا غربال ولا صاج ولا مراسيل. الأحلام ولت ونحن عناقيد ممصوصة في دالية قتلها الحنين. نجوى القلعاني.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع نجوى القلعاني.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.

يوم تروق كسفوت اكل المعجن والخبزات اكل القدري والطبخات وزلع المقلي والبيضات لونت في اكلي الاولاد والغسالي والبراد والصابوني واللي في ديب تحب

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: عيب الشوم، يا عيب الشوم، قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادي كتار منا ما بيعرفوا أصلها وفصلها تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريزة الأنثوية الموجودة فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدها لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمره خبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم، تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارن عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: Anna Gabrielle Jolie بتسمع لكم من دالاس تكساس.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000. كمان مرة 001-438-404-4000. معكن راديو كوكب.

0: بيت زيتونة بتحرسة وعين المسيح بيركة شعبة بترحلك مشوار إلى نجمة الصبح وبنت حرمون كوكبة. هي إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء حصبية بمحافظة النبطية بجنوب لبنان، تبعد كوكبة 109 كيلومتر عن بيروت العاصمة، وبترتفع 660 متر عن سطح البحر، وبتمتد على مساحة 1049 هكتار. تقدر توصل على كوكبة عبر طرق مختلفة، عن طريق صيدا النبطية مرجع عيون كوكبة، طريق لبقاع رشية الوادي كوكبة، جزين كفرحونة إليا كوكبة، لبقاع صغبين مشغرة إليا كوكبة. لعبت كوكبة دور مهم عبر التاريخ على الصعيدين الديني والاجتماعي، وأعطاها موقعها الجغرافي قيمة كبيرة، فهي بنت حرمون، هالجبل اللي بينتصب شامخ قدامها وبتشمخ فوق إحدى تليله بهيبة وجمال. بلدة كوكبة قديمة العهد، بتعود إلى العهد النيوليتي الأول، أي من حوالي 10,000 سنة قبل المسيح، وكانت الموقع الأبرز لصناعة الأدوات الحجارية الصوانية. واكتشف عالم الأثار فرانك سكيلز بكوكبة بالعام 1964 أدوات من الصوان صنعها سكان هيديك العصر، وساهم موقعها على ضفاف نهر الحصباني كون مسكن لإنسان العصر النيوليتي الأول، وهو أول من اكتشف الزراعة واستخدم الأدوات الحجرية. اسم بلدة كوكبة يعني نجمة الصبح بحسب ما ذكر الدكتور أنيس فريحة، وبتمتاز كوكبة بأن البلدة الوحيدة من بين قرى قضاء حصبية اللي بتطلع مباشرة إلى جبل حرمون. وورد بالأخبار الشهية للأب يوحنا الحردين إنه موقع كوكبة الجغرافي ساعد بها التسمية، لأنه شمس الصباح اللي تطلع من وراء حرمون أول ما تقبل جبهتها، فكوكبة هي الضيعة الوحيدة القادرة تشوف الشمس وهي عم تشرق من فوق جبل حرمون بين قرى منطقة حاصبية.
1: عم بتطول الشمس على الأرض المزروعة، عم بتطول الشمس والدنيا عم توعى.
0: كانت كوكبة مقر للإله أورانيوس، وانطلاقا من واقع التاريخ الديني القديم إلى بتبين أهميتها بمعلم بارز، وهو موقع الهرمس اللي هو مقر مملكة النبي هرمس حفيد أبو البشر، واللي بيرمز إلى إله التجارة الماشية والمسافرين. بأعالي هالبلدة منلاقي موقعين بارزين، أبع الكنيسة وأبع الخرايب. الأول كناية عن كنيس بيعود إلى زمن تواجد اليهود بقضائي حصبية مرجعيون وصار من الأطلال، أما التاني فسكنوا بعض أهالي كوكب المؤمنين بديانة هرمس، ودمرت هالمساكن على أيام ملك إسرائيل. تحتضن كوكبة عين عبرة، أحد المعالم الميثولوجية المهمة اللي بيشكل أحد المعابر بين كوكبة والبقاع، وبيوصل سوق الخان بضيعة برغوس ومنا إلى قلية ومن ثم إلى البقاع الغربي والأوسط. أما الخان بيعود تاريخ بنائه إلى الفينيقيين، كان يعتبر الاستراحة الوحيدة على خط الأوافل بين كوكبة وساحل سور، وبين كوكبة وسهل البقاع عبر ممر عين عبر البقاع أو ممر نبع الحصباني البقاع، وارتبط اسمه بكوكبة وبعده قائم لليوم ويعتبر شريان حياة الأهل، وكانت تختلط فيه قوافل التجار المحليين اللي جايين من البقاع أو من منطقة مرجعيون. والجدير ذكروا أنه بلدة كوكبة تحتضن دربين، درب السلطان الفوقاني بأعالي البلدة، ودرب السلطان التحتاني اللي بيمرق بالقرب من سوق الخان، وهالطريقين سلكن سلاطين ملوك وجيوش. منلاقي بكوكبة عدد كبير من أشجار الزيتون الدهرية اللي بيتجاوز عمره 6,000 سنة، وبضم بستين واحد 27 شجرة من هالأشجار الضخمة، بوقت بتتوزع عدد كبير منها بحقول كوكبة وبساتينا، وهي بعد لليوم بقمة عطاء ونمو، وهي قادرة أنه تحتضن بتجاويف جذوع الضخمة عدد كبير من الأشخاص. وما بننسى بستان الزيتون اللي بتوسط البلدة الواقع بالقرب من كنيسة مار الياس شفيعة، واللي استقبل السيد المسيح ويوحنا المعمدان وقدمت أشجار الدهرية غصن الزيتون اللي حملته الحمامة إلى نوح كدليل على انحسار الطوفان. ترتفع على مشارف بلدة كوكبة من الناحية الجنوبية الهرمس اللي بتضم عين مي بيعرفوها الأهالي باسم عين المسيح، وهي مقدسة والناس بعدهم بيقصدوها لليوم للتبرك بميتها أو لأنه يشفوا من أي مرض. وهالعين هي منتظمة، ما بتكون غزيرة بالشتاء وما بتجف بالصيف.
2: بعتلك سلامي عجواني حمامي.
0: تمتاز بلدة كوكبة إنها كانت مقصد للسيد المسيح، وكان يزورها برفقة أمه العذراء، وبيحتضن تراب كوكبة أقدم تمثال برونزي صنع للمسيح. الباحث الدكتور نبيل أبو نقول.
3: كوكبة هي القرية اللي كان يجي المسيح ويزورها ويقضي أسابيع فيها. رح أذكر مجموعة من المراجع. رح بلش بداية بأوريجانيوس. أوريجانيوس ذكر أنه المسيح كان يزور كوكبة وكان يقعد عند أقاربه لأسابيع متتالية. ننتقل إلى سان جيروم. سان جيروم أكد كمان هالمعلومة هايدين بالمذكرات أو بالكتب يلي كتبها. وبيرجع أوزابيوس القيصري اللي هو تقريبا بال 350-60-70 ميلاديا كان أسقف قيصرية فيليبوس، كمان بيرجع بيأكد أنه المسيح كان يجي على كوكبة ويقضي أسابيع فيها. مطلع القرن الماضي الأب بطرس ضو كمان رجع أكد على هذه المعلومة. وإذا بنرجع لمراجع قديمة أكثر بنرجع للأسقف تيوفيليوس يلي هو كان بالقرن الأول الميلادي، ذكر أن أقرباء المسيح كانوا يسكنون في كوكبة، وزيادة عن هيك حدد منزل أقرباء المسيح وبيقول بالتحديد أنه هن إلى شمال الشرقي من بستان الزيتون الدهري في كوكبة، بالقرب من المنزل في نبعة ماء، وبالقرب منه مجموعة من المغاور كانوا يستخدمونها أيام الشدائد. نرجع أيضا ليهوذا الإنجيلي كاتب رسالة يهوذا في الإنجيل المقدس. يهوذا هو شقيق يعقوب المدعو أخو الرب، بيقول حرفيا أنه رافق المسيح بزيارة إلى بلدة كوكبة ودخلوا إلى منزل أقاربهم أقارب المسيح، وكان رب البيت رئيس لمجمع يهودي، وكان راجع هو وجماعته مباشرة من زيارة للمدافن. استقبلوا المسيح، بدأ المسيح يبشرهم وبشرهم بقيامة الموتى الأبرار، وكان سبق المسيح بشر بقيامة الموتى في مكان آخر مع الصدوقين فرفضوا هذه المقولة. وقت اللي بشر بكوكبة بقيامة الموتى الأبرار لم يعترض رئيس المجمع اليهودي يلي هو كان من أقرباء المسيح، وبقي بكوكبة عدة أيام، وفي كل يوم أيضا كان يرجع يبشرهم بقيامة الموتى الأبرار. يهوذا بيرجع بيذكر بالمخطوطات يلي كتبها واللي ظهرت بقرب أبيدوس في مصر إنه اشترى قطعة أرض مساحتها 4 هكتار وبنى فيها بيت كان ملجأ لكل المسيحيين المضطهدين في المنطقة. وبيرجع بيذكر إنه أولاده 2 إجوا على كوكبة، ابنه دانيال سكن بكوكبة وكان يشتغل عند أحد المزارعين كوكيل على العمال عنده. وأيضا يذكر أوزابيوس القيصري بالتاريخ الكنسي أنه من بعد صلب المسيح وقيامته أحد الأباطرة بدأ يبحث عن أقرباء المسيح يلي بعدهم طيبين ولقطوا لدانيال ولخيه وكان بدوا يعدمون، ولكن هم دافعوا عن نفسهم وقالوا له أنه نحن مجرد مزارعين، وفرجوا إيديهم إيديهم مكلكلين من شغل الزراعة، فصدق أنه هن ناس عاديين ومنه من أقرباء المسيح وعفى عنه. إذن أكيد كان كل ما يجي المسيح على كوكب يجي برفقة مريم العذراء، عندنا كمان معلم كثير مهم بكوكبة، عين المسيح. هالعين العجائبية اللي فجر المسيح بإحدى زياراته لكوكبة، كان حسب التقليد الشعبي بيقول إنه كان جاء المسيح مع مريم العذراء وتلاميذه إلى بلدة كوكبة، وصلوا لمكان شعروا بالعطش، قعدوا الصراحوا، غرز المسيح عصايته بالأرض، طلعت نبعة، شربوا منها وكفوا طريقهم إلى كوكبة. وهالمقولة الشعبية هيدين يلي متوارثة من جيل إلى جيل ترجع بتذكرها الرائية أن ماريا فالتورتا برؤاها انه كان المسيح ومريم العذراء ماشيين بالاول، ماشي وراهم مار بطرس ومار يوحنا الحبيب، وبترجع بتعد الرسل كيف كانوا ماشيين بالتتابع، بدعي كل سكان لبنان وكل المؤمنين يجوا يزوروا كوكبة ويمشوا محل ما مشي المسيح على ارض كوكبة.
0: جبل كوكبة بلدة كوكبة إنه يضاف جبلها إلى قائمة السياحة البيئية الأثرية والتاريخية بعد ما تمكنت بلديتها من تصنيف بعض مساحات الجبل مناطق أثرية لغناها بأثار وبقايا الحضارات القديمة والحديثة، خاصة اللي تركت بصماتها بقوة بمنطقة جبلية تقابل جبل الشيخ وتشرف قممها على قسم من البقاع الغربي وعلى خط الجنوب. واقع هالمنطقة الجبلية الغنية بمعالمها المتنوعة من أحافير بالصخر إلى مغاور ونواويس وأبار صخرية وبقايا حيطان حجرية قديمة، يرجح بحسب الباحث والكاتب رفيق أبو غوش تاريخ الأثار إلى العصر الفينيقي.

0: هنا راديو كوكبة.
1: بجبل كوكبة آثار عربية بتعود إلى مرحلة الفتح العربي وآثار للأمويين من خلال التنقيبات اللي أجريت بمطلع الثمانينات من هالقرن، ودلت على وجود فخاريات ومسماريات وزجاجيات ترتبط بالحضارة العربية.
2: مشو نعمل جزدور وبلاد الحلو نزور.
1: وبتتمتع هالمنطقة بموقع استراتيجي سجل عبر التاريخ، كونها بتطل على معبر القوافل بوادي بيوقع بين جبلين يعرف بطريق الحرير، أو كما هو متعارف عليه اليوم وادي مشق اللي بيربط رشية بالبقاع الغربي عن طريق كوكبة صحمر. العديد من أبناء هالبلدة بيحكوا عن رابط قوي بيجمع بين آثار جبل كوكبة المتنوعة وبين آثار موجودة فيها، ولا سيما القلعة الكبيرة، وإلى جانبها معصرة حجرية قديمة منحوتة بالصخر. ويعتقد أن سكان الشعيرة كانوا يستخدموها لعصر العنب وصناعة الدبس، بينما كانوا يستخدموها الآباء والأجداد من عشرات السنين بسلق القمح بخلقين مصنوع من النحاس، بالإضافة لاستخدامها بصناعة الدبس قبل ما تحال إلى التقاعد من حوالي 20 سنة، وإلى جانبها بيادر ومصاطب وبعد الدولاب الحجري اللي بيوزن أكثر من طن شاهد حي على تاريخ هالبقعة.
3: يا جبل الشيخ يا عصر النبي.
1: كوكبة نجمة الصبح، الأرض المباركة اللي زار السيد المسيح وبارك ميتها وزيتونها، كانت وبعدها محط أنظار السواح والزوار، فهي الوحيدة اللي تجرأت وتطلعت إلى مقام الإله بعل حرمون. هالبلدة اللي شهدت قصص وروايات تاريخية بحقبات مختلفة بتقلك أهلا وسهلا فيك ببلدتك كوكبة الجنوبية.

اشتقنا وحياة عيونك يا مفارقنا اشتقنا لعيونك والله اشتقنا.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالة ما بيحملنا عجناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبا بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الشاعرة نجوى الألعاني.
1: الأحلام لم تعد تزورنا ليلا، تخاف الرصاص والقنابل المضيئة، تخاف الصراخ وغول السطوح. قصص جدتي نامت في صناديق عتيقة. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. أمي باعت جواهر الأمير واشترت بها رغيفا أسمر وحذاء أخضر. أبي نامت أصابعه في السلال الفارغة. أجران العدس في عين قريتي فيها همس الجراد. دروب القمر ضاقت بلصوص النار، حملت عرزال البساتين إلى غيمة في البال. طيارة أخي ضاع خيطها في جرف حجر. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. فستاني سقطه أختي عصير الورد، قالت بدل أن يذبل سأطيل عمرها بجرعة من كركة جدي. أختي لم تنتبه أن الغصات في جمر المواقد لن يخرج منها طائر ولا بريق. الحلوى المخبأة في كيس ذهبي سقط لونها، والبندق عاد لدب الشمال مع غيمة الشمال. ابن عمتي نسي لدغة الحرف ورمى بصحن السكر في البيت العتيق. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. جدائل الصبايا لم تعد تعشق الدم، تحررت عن بعضها، غابت شاردة، حارت شلالا وهوت. لم تعد الأكتاف توشوش الجرار في دلع العشية. ابن الجيران ضاق حذاؤه، نسي تسلق الشبابيك لخطف قبلة، للتفتيش عن زر غابت عروته، فانشق القميص وهوى. يا حادي العيس، يا حادي العيس، سلم لي على أحبابي، أحمل لشجر الشيح من عصر الريح نغمات العتابة. لا عبير في الأرض، لا أباريق ومناديل، لا غربال ولا صاج ولا مراسيل. الأحلام ولت ونحن عناقيد ممصوصة في دالية قتلها الحنين. نجوى القلعاني.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع نجوى القلعاني.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: مرحبا، أنا ديانا الطحشي، دايما بسمعكم من أبو ظبي بالإمارات. نتمنى لكم التوفيق والنجاح يا رب على طول، رافعين اسم لبنان عالي.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: معكم ألي قطراد، أنا عم بسمع إذاعة كوكبة من قبرص. مبروك للإذاعة.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-4-384-044-000. معكم راديو كوكبة.

0: كل يوم بمثل هالوقت بنستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد.
2: آمين. هلما أيها الروح القدس وأرسل من السماء شعاع نورك. هلما يا أبا المساكين. هلما يا معطي المواهب. هلما يا ضياء القلوب. أيها المعزي الجليل. يا ساكن القلوب العذب. أيتها الاستراحة اللذيذة. أنت في التعب راحة وفي الحر اعتدال وفي البكاء تعزية. أيها النور الطباوي. املأ باطن قلوب مؤمنيك لأنه بدون قدرتك لا شيء في الإنسان ولا شيء طاهر. طهر ما كان دنسا. اسقي ما كان

0: إذن أعطي مؤمنيك المتكلين عليك المواهب السبع، امنحهم ثواب الفضيلة، هب لهم غاية الخلاص، أعطهم السرور الأبدي، آمين.
1: فعل الندامة.
0: يا ربي وإلهي، أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية، واستحقيت العذابات الجهنمية، وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك. أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة، ولهذا السبب أبغض الخطيئة قبل كل شر، وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد، وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة، وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها، آمين.
1: مريم صلاطب قدما بخور، مع كل شخص بهدني صلى، بالمسبحة بتكريم ام النور، اسرار فيها الحب متجلى، بشرى وميلاد وجو كل حبور، وموت وقيامي بالدني كلها، والناس يلي خطرة مكسور عن حزنها مفروض تتخلى، والناس يلي الرب ما بتزور، والمال سقف الكبرياء علا، المحبوس ظلم وبالسجن مأسور، وحد المريض بصبر متحلى، مع كل مؤمن بالصلاة مسرور، ومع كل خاطر رافض يصلي، كل الخليقة نرفع لله. نؤمن بإله واحد،
0: آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل،

0: الموتى والحياة في الدهر الآتي آمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
0: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
1: اللهم بشفاعة مريم البتول ارفع شأن كنيستك، واحفظ الرئاسة البطرسية وكل مراتب الكنيسة بحسن العبادة آمين. السلام عليك يا مريم،
2: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: اللهم ارمي الصلح والاتفاق بين المسيحيين وانصرهم على قوى الشر آمين. السلام عليك يا مريم،
2: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: اللهم رد الضالين إلى كنيستك المقدسة، ونور عقول غير المؤمنين بالإيمان المستقيم آمين. السلام عليك يا مريم،
2: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.

0: ومع كل طفل بهالدني حزين، ومع ضعف بي محردب وختيار، بوجه التعب مرسوم عمره سنين، وامي اللي عليها الدهر قاسي جار، واختي اللي بتبكي خيها السجين. جاي انا وطلبات عندي كتار، حامل وطن رازح تحت سكين. جاي انا والقلب كله صرار، احكي يا مريم صرختي لمين؟ عيش الفرح حدك خمس اسرار، راكع بايدي مسبحه بصلي، تردي الفرح لشعبنا المسكين. السر الأول من أسرار الفرح، البشارة. مريم ببيت الناصرة كانت تصلي تقل رسالته يتمم، ولما الرسالة على الأرض بانت ودى ملاك من السما يكلم. مريم يا بنت مبارك صانت، تتكون أم بطهرها تسلم. كل الخليقة من كفر عانت، بين السما والأرض رب الكون اختارك بطهرك أرضنا يعلم.
1: يا رب، من بعد ما فشل الإنسان الأول يلي خلقته على صورتك ومثالك مشروعك الخلاصي، رجعت من جديد تنسج قصة حب تانية وتحكي مدى تعلقك بشعبك. اخترت لإلك بنت من الناصرة تمحي عار الخطية والموت لحتى تعيش ثمار النعمة والحياة. بفضل مريم تحولت البشارة الملائكية لبشرة خلاصية، انفتحت بويب السماء المغلقة ورجعت العلاقة بين السماء والأرض، بين الخالق والخليقة. تم الانتقال من عهد قديم إلى عهد جديد. يا مريم، استقبالك موفد السماء وقبولك رسالته جعل منك الخادمة المؤمنة والأم الأمينة. يا مريم يلي تخليتي عن ذاتك وتحليتي بفضيلة الوداعة، تجليتي بالحب والأداسي، منحينا نعمة الإيمان. كل مرة منصلي مسبحتك منكون عم نجدد بنوتنا إليك، عم نرفع لك كل همومنا الروحية والصحية والعائلية والبشرية، لحتى بدورك تنقليها لابنك يسوع. اطلبي لنا منه كل عون لإيماننا، كل قوة لرجينا، كل ثبات لمحبتنا. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.

0: ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
1: السر الثاني من أسرار الفرح الزيارة. أم اللي حملت خالق الأكوان بتمشي سهول جبال عم تطلع، راحت وهمة تساعد الإنسان لساكن الضعف بكاهل وموجع، زارت الخالي متل ماضي زمان، احتزل بقلبها ساكن مربع، وتم اللقاء وهلل للإنسان بين المسيح وبين يوحنا وشيخة وصبي للسما بتطرع.
2: يا مريم يا أم الله وأمنا، منتذكر زيارتك لخالتك القديسة أليصابات لما كنت حاملة بأحشائك هدية السما للأرض يسوع. يا مريم لما خبرك الملاك عن الآية يلي صارت ببيت زكريا بعكس حواء الأولى يلي رفضت الإصغاء لصوت الله، انت سمعتي وصدقتي البشرة اللي بشرك إياها الملاك، وبدل ما تحملي الخطية وتنقليها للإنسان على مثال حواء حملتي لبيت زكريا ومن خلاله لكل البشرية الروح القدس يلي حل واستقر بأحشائك المقدسة ليزرع بالبداية الفرح بنفس يوحنا المعمدان اللي كان جنين بحشا أمه. ساعدينا يا مريم حتى نتعلم الإصغاء لصوت السماء ونعيش مشروع الله الخلاصي من خلال تقبلنا لحضور الرب بحياتنا ونبشر فيه كل إنسان بنلتقيه، وهيك بتملي الفرحة كل عيالنا ومجتمعاتنا مثل ما ملت إليصابات وزكريا. أمين.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت

0: نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء،

0: بنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء،

0: إنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
2: هنا راديو كوكبة.
1: ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي لأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
2: السر الثالث من أسرار الفرح ميلاد يسوع. من مزود المرفوع حتى اللي بقلب المغارة لركعت تقلي، جسد يسوع وصار الله هون، تلحقت بين الناس ما يخلي، نادى المجوس ملوك تاني لون غير الرعاة اللي في إلهم طلي، المهم مع يسوع كل الكون، لا تفرقة بالعرق لا بالجاه، كل الخليقة ركعت تصلي.
3: ربي يسوع لما دخلت عالمنا وجسدت من

0: مريم البتول وضحت لنا كلمات النبي، ها إن العذراء تحمل وتلد ابنا وتسميه يسوع. بمغارة بيت لحم تحقق الوعد، أمير السماء ملك السلام تجسد طفل صغير بمزود، على أنغام عزفتها أجواء الملائكة ورددوا الرعيان على مسامع أمك وأمنا مريم. وقتها برهنت للعالم كله دور مريم بالخلاص، من وقت يلي قالت كلمة نعم كيف فتحت قلبها بيت يرتاح فيه الرب. صارت مريم الشريكي بالفداء والشفيعة إلنا عند الآب. يا مريم، ما في حدا قدر يقترب من الله أكتر منك، ما في ولا مخلوق أطهر وأكتر براءة منك. فالابن الوحيد اختار أحشاكي مسكن إله، ولد منك إنسان كامل. علمينا يا مريم أن نشترك معه بخلاص العالم مثلك، ونكون على مثالك أطهار أنقياء، نشهد لولادته كل لحظة وكل دقيقة بمجتمعاتنا. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.
2: السر الرابع من أسرار الفرح، التقديم للهيكل. العادات كانت للأهل مطلوب زوروا الهيكل ناس تتجمع، مريم عقيدة ابنها المحبوب بفرخين من يمام تتبرع، مثل الفقير عيون عم بتجوب وصوب السما النظرات تتطلع، وهوني كلمة كشفت المكتوب سمعان لما يقول لمريم سيف الألم بصدرك بيصرع.
3: معك يا مريم منتأمل فرحة الميلاد المجروحة بسيف الألم والمتألقة بمجد القيامة. معك منوقف بحضرة الله طالبين منه بشفاعتك مباركة أحبائنا، مثل ما بارك ابنك يسوع لما قدمتيه للهيكل على يد سمعان الشيخ. منطلب منه يبارك ويقدس مستقبلن مثل ما قدس مستقبلك على لسان الشيخ الجليل. منطلب منه يرسخ إيماننا مثل ما رسخ إيمانك على الرغم من سيف الحزن يلي رح يخترق قلبك. يا إمنا مريم، سمعان الشيخ انتظر ونيل اللي كان بيترجاه، إيمن وشاف خلاص الرب وانطلق بإيمان. أعطينا أنه نعيش حاضرنا بفرح، مستفيدين من أمثلات ماضينا ومنفتحين على بكرة، متكلين على رجائنا يلي ما بيخيب. إلك يا مريم منقدم نفوسنا وأعمالنا وأقوالنا، منقدم لك ضعفنا لحتى أنت تقوينا، أمين.
4: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء

0: نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي لأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
2: السر الخامس من أسرار الفرح، يسوع في الهيكل. يسوع صار بعمر أورشليم تنده إلو بالشمس والفي، ومجمع الهو مركز التعليم، بيوقف يسوع الجمع بحي، بيدهش كبار اللي إلو بتقيم، هيصة ما بين عقول زكية، يسوع ضاع وخلصت مراسيم، مريم بتسأل ضايعة هي، ومن خوف أم وموقف حكيم تسأل طفالة وناس عادية، وصار الأمل بقلبها يتيم، تدخل تصلي بروح نقية، تسمع يسوع وموقفه عظيم، تصرخ حبيبي ونور عيني، بيكشف هويته بيرفض التعتيم، نسيتي يا أمي هون لازم كون بالهيكل الهو بيت لبي.
3: يا رب بهالحياة مرات كتير من ضيعك منفتش عليك وعلى السعادة والراحة بدون نتيجة، لأنه السعادة مصدرها واحد وهو أنت يا رب. منفتش عليك بأماكن كتير وعديدة ومننسى كيف نلاقيك ببيت بيك، محل ما لقيك بيك يوسف وأمك مريم بعد 3 أيام من التفتيش. ولما سألتك العذراء ليش عملت فينا هيك، جاوبتها لازم كون ببيت بيي. مريم ما عرفت معنى كلامك، إنما حفظته بقلبها، وإنت قطعت ورجعت معهم. علمنا يا يسوع نعرف كيف نطيع مشيئة الآب يلي ما بده إلا سعادتنا، وهو بيعرف حاجاتنا أكتر منا. علمنا أنه نحفظ كلامك بقلبنا ونحققه بحياتنا. وإنت يا عذراء يا أمنا اللي ما بتريدي أبدا أنه نضيع، رشدينا لطريق الرب. أنت يلي بتودينا دايما لإله وبتقولي لنا اعملوا اللي بيأمركم فيه، علمينا نعرف كيف نفتش عن يسوع حتى نلاقيه مثل ما لقيتيه أنت، ونفرح فيه مثل ما فرحتي فيه أنت.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك.

وانت حارمني هواك. قلبي ما بده حياته

أحلف بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

عيب الشوم. يا عيب الشوم قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادي كتار منا ما بيعرفوا أصلا وفصلة تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريزة الأنثوية الموجودة فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوث لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمره خبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم، تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو، مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارهم عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس هيك.

0: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
1: مبروك كوكبة، عم نسمعكم من لافال كندا، معكم باسكال.
0: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000، كمان مرة 001-438-404-4000.

0: ماذا علمك حب؟
1: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر غجري تحسده كل الغجريات،
0: حبيبي،
1: بحثا عن وجهي، عن صوتي، هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
2: علمني حبك أن أحزن.

0: احنا بينتهي. احلى المنوعات الغنائيه بتسمعوها دايما على راديو كوكبا.
1: A melhor variedade para ouvir da rádio Kaukaba.
2: Antuma doka akutsumau radio Kaukaba.
3: Agora, estás escuchando radio Kaukaba.
0: Vous êtes à l'écoute de radio Kaukaba.
4: Ana dima nesma radio Kaukaba.
0: You are now listening to radio Kaukaba.
5: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبا.

عم تسمعوا راديو كوكبة. تواصلوا معنا عبر الواتس أب على رقم التليفون 001-4-384-044-000.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.

منتصف الليل براديو كوكبة. يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال، نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربي ودفى لبكم.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.

بلدي من أول ما خلقت وفنك بيحكي لي عن أيامك العز والأيام البخيلة. فنك زكي بلحن دافي، وصباح يشيب ليلك الغافي، وصوت الجبل بميتك الصافي يهدر هدر يلون جمر يخبر عمر لمفيروزك تغني لي. بلدي من أول ما خلقت وفنك بيحكي لي، شمس الدين من عندك بتشرق، بمسبحة بركعة بصلة ترتيلي، وبركات من السما وهبة تعبي صبر بقلوبنا العليلة. الحجر الشجر تراب البشر حتى المدافن فيك تعنيلي، ليلك عنيد نهارك سعيد، وجناح مكسر يطيرها خليلي. ومهما زعلت على المعاصي عاصي، ومن السما منصور على المحنة الطويلة. وإذا على القهر شي ليلة نسيت صليلك، من جبل زيتونك انت صليلي.

تستمعون إلى راديو كوكبة. ابعثوا برسائلكم الصوتية عبر الواتساب 001-4-384-044-000 وأخبرونا من أي مكان في العالم تستمعون إلينا.

حلو البيت، البيت المعمر عالصخر لوجاه، البيت المعمر عالصخر لوجاه ما يخوف صحابه كتر لوجاه، بعكس من بني عرم اللوجاه دبيب الوشم بيصبح خراب.